0: يضيفه جالاتا سراي التركي بأربعة أهداف لهدف إسطنبول، وهو الفوز الثاني قبل مباراتين صعبتين للبرسا أمام مضيفه باريس سان جيرمان وريال مدريد بعد لقاء ريال بيتيس في الدوري الإسباني. وزاد أتلتيكو مدريد محن مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين نظيفين، فيما حقق أرسنال فوزه الثاني ومونيا أنتر الإيطالي بهزيمة ثانية. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

نهائيا. في المغرب الحضور الرقمي كيتوسع باستمرار، وبحسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كيتجاوز عدد اشتراكات الانترنت 41 مليون اشتراك خلال الفصل الأول من سنة 2026، مع العلم أن عدد الاشتراكات ماشي هي عدد الأشخاص، لأن الشخص الواحد كيقدر يكون عنده أكثر من اشتراك واحد. هذا الرقم كيعطينا فكرة على حجم الاعتماد على الانترنت، ولكن ما كيقولش لنا بوحده واش المستخدمون واعيين بالمخاطر الرقمية ولا واش كيعرفوا كيفاش يحميوا راسهم. وحتى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالمغرب في أفق 2030 كتعتبر باللي الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، وهنا كيبان دور ديال التوعية الرقمية، ماشي غير باش نحضروا الناس من الروابط المشبوهة، ولكن باش نعلموهم كيفاش يفكروا قبل ما يضغطوا، وكيفاش يتحقوا قبل ما يتيقوا، وكيفاش يتصرفوا ملي يوقع المشكل. لأن المواطن ما خاصوش يكون خبير في المعلومات باش يحمي راسه، ولا إني خاصو يعرف الأساسيات ويكون عنده الوعي الكافي باش ما يتحولش الاستعمال اليومي للتكنولوجيا إلى مصدر للخطر. ضيفنا اليوم اللي غادي يكون معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين هو عبد الحي السعيدي، مهندس معلومات متخصص في التكنولوجيات الحديثة. غادي نحاولوا معاه نفهموا شنو كيعني الوعي بالأمن السيبراني في الحياة اليومية، فين كاين الخلل، وشكون خاصو يتحمل مسؤولية التوعية، واش المواطن خاصو يوعي راسو، واش الأسرة خاصها توعي وليداتها، واش المدرسة أم المؤسسات أم جهات أخرى. هادشي اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنساوش رادار أونلاين، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصل وكتأثر على حياتنا. مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم أنتم تستمعون وتتابعون لحياة أونلاين مباشرة على ميديا. وصلنا للرادار أونلاين أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين كأباء أمهات كصحفيين كصناع محتوى وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم: هجوم إلكتروني يوظف أو يوصف ببالغ الخطورة، يعطل أنظمة تبريد مئات المتاجر في فرنسا والخسائر بالملايين. المغرب ينضم إلى شراكة أمريكية حول الذكاء الاصطناعي. ميتا تمنع إعلانات تيك توك في 7 دول وتفتح جبهة جديدة في صراع المنصات الرقمية. وكم يقضي المراهقون فعلا مع شات جي بي تي؟ أوبن إي آي تنشر معطيات جديدة.
0: رادار أونلاين.
1: طبعا غادي نبداو من المغرب في خطوة تعزز حضور المملكة ضمن التحولات التكنولوجية العالمية. انضم المغرب إلى الإعلان المشترك لشراكة

0: الحكومات ومراكز البيانات إلى الطاقة والمعادن الحيوية، فضلا عن تشجيع الاستثمار الخاص والبحث والابتكار وتكوين الكفاءات. وتعكس هذه الأولويات تحول الذكاء الاصطناعي إلى مجال تتداخل فيه التكنولوجيا مع الصناعة وأمن سلاسل الإمداد، ويتيح انضمام المغرب فرصا محتملة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التعاون التكنولوجي وتطوير الكفاءات الوطنية، خصوصا في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي. لكن تحويل الفرص طبعا إلى مكاسب ملموسة كتطلب مشاريع تنفيذية واضحة واستثمارات فعلية ودعم المقاولات الناشئة وتوسيع التكوين المتخصص. هذه الخطوة كتجي في سياق التنافس الأمريكي الصيني على قيادة الذكاء الاصطناعي والتحكم في مقوماته الاستراتيجية، ولا يعني الانضمام وحده ضمان استثمارات أو نقل التكنولوجيا، بحيث كتوقف نتائجه على قدرة المغرب على تحويل تعاون دولي إلى خبرة محلية وحلول مبتكرة. وبذلك يتمثل الرهان المغربي في الموازنة ما بين الانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز السيادة الرقمية، بما يجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية والابتكار، ماشي غير تكنولوجيا مستوردة.
1: رادار أونلاين.
0: إلى فرنسا، في هجوم إلكتروني وصف بأنه بالغ الخطورة عطلت أنظمة التبريد في مئات المتاجر في فرنسا.

الموند الفرنسية نقلت عن مالك انترمارشي أن القراصنة بالإضافة إلى أنهم رفعوا درجة الحرارة ديال نظام إزالة الجليد في الثلاجات وغرف التبريد إلى 50 درجة مئوية غيروا مدة العملية من ساعة واحدة إلى 8 ساعات بهدف تأخير انطلاق أجهزة الإنذار. تحقيقات لا تزال جارية بمشاركة الوكالة الفرنسية الأمن السيبراني والسلطات القضائية في باريس، ومن بين الفرضيات اللي كتجرى الفحص ديالها وجود ثغرات في برمجيات تدبير أنظمة التبريد، مع الإشارة إلى أن بعض الأنظمة المتضررة كانت كتستعمل برمجيات ثابتة قديمة. الخطير في هذه القضية هو أن الهجوم ما استهدفش البيانات فقط، وإنما وصل إلى معدات مادية كتأثر مباشرة على سلامة الأغذية واستمرارية النشاط التجاري. بمعنى آخر، ملي كتولي الثلاجة أو آلة الإنتاج أو نظام تدبير الطاقة متصلا بالإنترنت. الوكالة الفرنسية الأمن السيبراني رصدت ثغرة في برمجيات شركة دانفوس الدنماركية اللي كتصنع أنظمة التحكم بالتبريد. من جهتها الشركة قالت باللي أن المتاجر المتضررة كانت كتستخدم برمجيات قديمة رغم توصيات سابقة بتحديثها. يثير الحادث مخاوف من قدرة هذا النوع من الهجمات على التأثير في الأمن الغذائي الدول، كما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على مزود تقني مشترك بحيث يكفي وجود ثغرة واحدة لديه لتعطيل مئات المتاجر في وقت واحد. كما يثير الهجوم مخاوف من أن يتكرر السيناريو نفسه في قطاعات أخرى يقدر يكون بعدها أشد حساسية وأكثر خطورة. رادار أونلاين. المنافسة ما بين منصات التواصل الاجتماعي خرجت من سباق المشاهدات والمتابعين ووصلت حتى إلى سوق الإعلانات، بحيث انتقلت المنافسة بين عملاقي التواصل الاجتماعي ميتا وتيك توك إلى مرحلة جديدة ومهمة من بعد ما قررت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام منع منافستها الصينية من الترويج لخدماتها عبر منصاتها الإعلانية في 7 دول، في خطوة كتعكس احتدام الصراع على المستخدمين وصناع المحتوى وعائدات الإعلانات اللي أصبحت من أهم مصادر النفوذ الاقتصادي لشركات التكنولوجيا الكبرى. ميتا أعلنت مؤخرا دخول قرار حيز التنفيذ الفوري في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي مصر وفي اليابان وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، بحيث يشمل الحظر الإعلانات اللي كتنشرها الشركة المالكة لتيك توك بصورة مباشرة، وكذلك الحملات الإعلانية اللي كتديرها جهات أخرى وكتضمن روابط تقود المستخدمين إلى تيك توك أو خدمات أخرى تابعة للشركة الصينية بحسب ما أوردته وكالة رويترز. ميتا بررت القرار ديالها باعتبارات المنافسة التجارية وأوضحت أنها غير ملزمة بتوفير مساحات إعلانية لشركة كتسعى إلى جذب المستخدمين بعيدا عن تطبيقاتها، واعتبرت أن الامتناع عن تقديم خدمات ترويجية لمنافس مباشر ممارسة مألوفة في عالم الأعمال، مؤكدة أنها ستواصل التركيز على جودة منتجاتها وتجربة المستخدم بدلا من تسهيل انتقال الجمهور إلى منصات منافسة. هذه الخطوة كتكتسب أهمية إضافية ومهمة في مصر. علاش؟ باعتبار أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المشمولة بالقرار، وفي ظل النمو المتسارع لسوق الإعلانات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واش فرصكم باللي أنه الإنفاق الإعلاني الرقمي في المنطقة فاق 8 مليارات دولار خلال سنة 2025، أي بزيادة سنوية

متوسط الاستخدام هو دليل كافي على سلامة الأداة. القضية ماشي فقط شحال من دقيقة كيقضي المراهق مع الذكاء الاصطناعي، ولكن كذلك شنو كيسول وشنو كيتلقى من أجوبة، واش النظام قادر يتعامل بمسؤولية مع الحالات الحساسة. هذا كان رادار أونلاين اليوم، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصلة. إلى غاية الرابعة.

0: 1 حياة أونلاين حنان سوري.
1: مبروك عليك، ربحتي جائزة، دخل الرابط باش تستفد منها. أنا من البنك ديالك خاصني غير الكود اللي وصلك في التليفون باش نأكد لك العملية. صيفط لي الكود، راه ضروري، أنا صاحبك فلان أو صاحبتك فلانة. هادو ميساجات اللي ممكن يجيوك كتابة أو بالصوت أوديو. ثلاثة المواقف عادية، ثلاثة الأشخاص ممكن يثق فيهم أي واحد فينا، ولكن شكون فيهم الصادق وشكون اللي كيحاول يستغل ثقتك باش يوصل لفلوسك لحساباتك ولمعلوماتك الشخصية؟ واش نقدروا نطلبوا من المواطن يكون حذر بلا ما نعلموه كيفاش يكتشف الخطر؟ واش الأسرة والمدرسة وجدوا أبنائنا لعالم رقمي ما فيش كل شي باين على حقيقته؟ وشنو خاص يتبدل باش تولي الحماية الرقمية ثقافة؟

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين.

0: متواجد بقوة. بزاف ديال الناس اللي كيعتبروا انه ملي كتهضر لهم على الامن السيبراني بالنسبه لهم واحد الكلمه اللي هي كبيره بزاف واللي هي مرتبطه بالاساس بالمؤسسات الكبيره.
1: لا ماشي بالضروره، هي كترتبط خاصه بالافراد. علاش؟ حيت المؤسسات الكبيره ولات دابا عندها واحد بين قوسين واحد وعي رقمي بالخطوره اللي قدرت تقيسها، خاصه في هاد السنتين اللي دازوا قدوم الذكاء الاصطناعي، وخاصة بالحملات ولا الهجومات اللي تعرضوا ليها المؤسسات واللي ولينا كنشوفهم شحال هادي.
0: صوت الوتيرة اللي ارتفعت بزاف.
1: طيب تماما، دونك المؤسسات وخا اللي ما تقاسوش ولا عندهم واحد الخوف من انهم تهم يطيحوا في في في, في هجمات ولا اختراقات، وبين قوسين ويطيحوا تهم في الشوهه، لحقاش مجرد ما مؤسسه كتخترق كتكون واحد الاشهار اللي هو
0: شوهه
1: رقميه بغينا نسميوها. دونك ولينا شحال هذه ان مؤسسه سواء شركه ولا مؤسسه عموميه انها باش توظف كفاءات ولا مواهب اللي عندها حس رقمي وحس وعندها موهبة في سيبر سيكوريتي، يعني في الأمن السيبراني، ولات عندها بغينا نقوله صحة
0: دونك مجبر، لأنه فعلا احنا ربما ضحكنا على الشوهة رقمية، ولكن هي فعلا شوهة. علاش؟ لأن تضرب كتضرب
1: في الأسهم ديال المؤسسة كاملة. دونك صح، كتقول لهم ما نريكريتي تاو بروفيل بحال وبحال هذا، وما غير مكلفة بالنسبة لهذه المؤسسات ولا لهذه الشركات. دونك ولينا كما ذكرتي في الجزء الأول من البرنامج، حتى هما حتى كيشوفوا ولا حتى كيتعرضوا لواحد الاختراقات ولا واحد الهجمات الإلكترونية عاد كيدوزوا لاكسيون. وهنا باش الموضوع ديال اليوم اللي هو الوعي الرقمي ولا هذا، ماشي بالضرورة كيكون عند المؤسسات بل حتى الأفراد. علاش؟ حيت الأفراد الناس اللي كيحاولوا يخترقوا ولا يديروا واحد عمليات ولا هجومات من أجل النصب ولا احتيال إلكتروني، كيستهدفوا بالدرجة الأولى الأفراد. علاش؟ حيث كيكون كونتاكت ديريكت، كيكون عارف مع من كيهضر، ولا إلا كانت عنده معلومات شخصية ديال هذا الهدف هذا كيسهل عليه أنه يتواصل معه، سواء بريد إلكتروني سواء رقم هاتف واتس.

0: الوعي الرقمي اللي غيحميك طبعا. واحد النقطه مهمه اللي شرتي لها هو انه كثره التواجد على الانترنت كيزيد من فرص انك تستهدف، انك
1: حال.
0: تكون سواء ان بون كيف ما قلنا جسر، ولا انك انت تكون مستهدف بشكل خاص. واخا هذا الشيء كيعني بانه الخبراء في المجال ما كيتمش اختراقهم؟
1: لا ماشي في 100%، ماشي 100%. انك خبير ولا عارف ولا مهندس ولا دكتور في المجال انه كيحميك. احنا درنا على انك ما كتكونش بوحدك، كتكون في واحد الشبكه محاطين بك ناس مهم. ربما انت عندك عارف هذه المسائل وعندك وعي رقمي، خوك لا، زميلك لا، دونك انت يقدر يتم الوصول ديالك بطريقه او باخرى لشحال من حاجه اللي شخصيه ديالك. حنا فاش كنقصدوا انك تكون مستهدف ولا قابل للاختراق، فكنقصدوا ان ماشي بالضروره تكون غادي بيراتي لي البنكه مثلا، ولا غادي يدي لي الفلوس، ولا غادي يدي لي، راه مجرد انه يوصل واحد المعلومه شخصيه ديالك انت اللي ما باغيش تعرفها راه اختراق. ولا انه يدخل شحال من واحد انه يقول انا باغي غير نعرف الرقم من الهاتف ديال فلان ولا فلانه، راه اختراق اللي انت يا
0: لا دوني. شوف راه غير انك تبغي تدخل فيسبوك ديالك ولا انستغرام ولا واتساب اللي ما عندك فيهم والو، نقولوا انت ما عندك حتى شي حاجه يعني باعتبارك كتعتبرها انت ثمينه، ما تقدرش تدخل لهم، راه صعب
1: بطبيعه الحال،
0: راه احساس صعب.
1: وهنايا جا المثال ديال بزاف ديال الفنانه والمشاهير اللي ربما حياتهم الشخصيه كيعياو انه يخليوها بريفي، مي واحد النهار حتى كتخرج له مثلا صوره ديال الزوجه ديالو ولا ديال اللي هذا اللي كان هو بالنسبه ليه دوني بيرسونيل. دونك بالنسبه ليه هو فاش كتخرج ديك المعلومه انت كتقول وعاديه، ولكن بالنسبه ليه تختارك، بالنسبه ليه راه كارثه ومشكل كبير في حياته. دونك حنايا باش كنفالوريزيو الحاجه ونعطيو لها

0: أعطيتك مثال
1: واخا هذه النقطة مهمة اللي كتحلنا دائما انت في كل مرة في كل مناسبة كتعاودها وتأكد عليها. كاين الناس اللي غوي اللي علاش كيهضر بحال هكا وانت كتقول بانه في العالم الرقمي ما كاينش امان رقمي 100%. هذا هي النقطة اللي حنا دائما
0: هو المنطلق
1: انه ما كاينش امان 100%. فانت واخا دير واخا تكون خبير واخا تكون عندك وعي رقمي عالي واخا فانت غير محمي 100% واخا هذه نقطه مهمه. دابا حنا كنسمعوا كنقولوا خاص اذكاء الوعي الرقمي, خاص الناس يكون عندهم وعي رقمي بالمخاطر اللي تقدر تجيهم من من من من هذا العالم الرقمي, وسورتو اننا كنا عندنا سمارت فون سواء صغار ولا كبار. وهذا الوعي الرقمي كيفاش نديروا له
0: الدور ديال من دونك الدور ديال ديال ديال المجتمع كامل. فيه بزاف ديال الناس, فيه الناس الاعلام هما نتوما استاذ حنان دايوغ هادشي علاش حياه اونلاين هذا دونك خدمتك دايره عندك براءه دونك مزيان لي راديو لي تي في مزيان هادشي كاين. خص تكون عندنا دور الاسره لي بارون ناس حدا وليداتهم فين كيدخلوا من الصغر. دابا دونك حنا خص يكون عندنا واحد وعي رقمي من الصغر. فاش كنهضروا على الصغر يعني مراقبه الاباء وليداتهم فين كيدخلوا شنو كيتصفحوا شنو كيدير, تكون بواحد صفه ما نقولش يوميه ولكن دوريه يكون واحد الكونتاكت سواء ديريكت سواء انديريكت عاوتاني باش ما نخنقوش
1: ما نضغطوش عليهم. هذه نقطه مهمه خصنا نمشيو كلها. انت هضرتي على الاعلام, هضرتي على المدرسه, هضرتي على الاسره وسورتو الاسره لانه حتى قبل المدرسه راه كيكونوا الدراري كي يعني كينافيغيو في الانترنت نتو كونيكتي قبل تما يوصلوا سن قبل تما يهضروا قبل تعلموا يهضروا. واخا شنو كيفاش يقدر باش الاب ولا الام يقدروا يشرحوا لوليداتهم الولد صغير كيفاش غتقول له انت راه الامن السيبراني وخصو ديجا بعدا يكون هو الاب واعي ولا الام واعيه بالمخاطر ووعية بطريقة اللي غتوصل بها.
0: أول حاجة كاين نهضروا على باش نفرقوا ما بين المدرسة والإعدادية والثانوية باش نمشيو حتى أول حاجة
1: لكن بداية بالأسرة.
0: إيه حنا كنضرب دور الأسرة تجاه أن الطفل ولا هذا دونك إلا كان في المدرسة فكاين الدراسات بزاف

0: ضروره الوعي القضيه ديال الحمايه الرقميه ولا هذا، ولكن الرقمنه اون جينيرال. ولكن في نفس السياق حنا جبت القضيه ديال خارجيا وكذا، حتى صوره البلاد ربما تقاس بالهجمات اللي ولينا كنشوفوا على المؤسسات العموميه، وماشي كلشي كيبغيك راه. دونك انت يا راك فلاسيبل ديال بزاف ديال الناس، دونك خاصك تكون وعندك عندك ناس اللي مسلحه وقادره انها انا
1: صح، لان الحروب القادمه هي حروب رقميه 100%. حملات التحسيز كيفاش خصها تكون بالنسبه لك انت؟ يعني حتى الطريقه ديال ديال ديال التحسيس خصها تكون تتماشى مع
0: وي شوف
1: مع الوقت كيف ما يقال.
0: شوف حنا ديما حنا كنحاولوا اننا ربما نهضروا حنا في حياه اونلاين، شي مره كنهزوا الريتم وكنخلعوا، ماشي كنخلعوا بنادم، ولكن كنحاولوا شو اللهم نخلعك وتولي عندك ثقافه الوعي الرقمي وتكون مستعد لانك ما تضغط على رابط ما عارفوش كتفكر فيه ثلاثه ولا اربعه المرات، حسن ما انك ما نكذب عليك ونهضر معك بواحد اللغه اللي هي بسيطه وجاك ليا تبرك عليها. دونك هذا هو الهدف، وهذا هو لوبجيكتيف فينال ديالنا.
1: الهدف ماشي هو اننا نخلعوكم، وانما كنبين لكم مدى خطوره الوضع.
0: اكزاكتومون. ولا عندك واحد الوعي رقمي ولا هذا، دونك انتيا كتولي عندك واحد الثقه في النفس باش تخليك افونسي في العالم الرقمي بصفه عامه. علاش؟ حيت احنا هضرنا عليها يعني، ولا كلشي اونلاين، ولا كلشي اذا تبغي تعمر باسبور تقول تقلب على اللي عمرك عافاك عمر. علاش؟ حيت ولات عندك فوبيا من ما هو رقمي. علاش ولات عندك فوبيا من ما هو رقمي؟ حيت تعرضتي لواحد الحاجه اللي ما خلاتك حياتك كامله ما غاديش تنساها. دونك حنايا باش ما نطيحوش في هاد الفوبيا وهذا، كنقولوا ان تولي يولي عندك حس رقمي ماشي مشكل،
1: باش تسهل وجودك على في العالم الرقمي، لانه واخا يكون عندك فوبيا لجينا الصراحه، واخا يكون عندك فوبيا الان راه يمكنلكش انت ترفض التكنولوجيا ولا ما تتعاملش في العالم الرقمي، لاننا كنخاف
0: فينا المغجفي فينا المغجفي
1: في العالم الرقمي. خاصك تكون حاضر وتعرف كيفاش. واخا الا انت عطينا لك مثلا، انت سيدي هو المسؤول، انا عينتك نصبتك انت مسؤول على كل ما هو مرتبط بإذكاء الوعي الرقمي بالنسبه للشباب.
0: شوف
1: باش تبدا،
0: شوف الشباب هو اسهل فئه اقدر تهضر معها، اسهل فئه. ما سميوهاش حنا جين زيد والمصطلحات ديال انا كنهضرك على الشباب
1: جيل كونيكتي.
0: شوف نهضر معك على الشباب بصفه عامه بحكم تينا شاب وقريب من هذه الفئه بزاف. اسهل فئة تواصل معها وتحاور معها

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: تفعيل اللاتمركز الإداري ماذا نعني به وما هو ميثاقه الوطني؟
1: نعم أستاذة، وشكرا على طرح هذا الموضوع المهم لتقريب بطبيعة الحال مضامين الخطاب الملكي السامي.

فهم هذه المفاهيم ربما يمكن ننطلق من حياة المواطنين اليومية. فالشخص مثلا يحتاج خدمة إدارية، أو يرغب مستثمر في إطلاق مشروع، ربما تحتاج منطقة مدرسة أو مستشفى أو طريق. كنطرح واحد السؤال دائما، أين يتخذ هذا القرار؟ من يملك صلاحية اتخاذه؟ ما الوقت اللي كيستغرق هذا القرار باش ينتقل من طلب لتنفيذ؟ وهنا هذه الأسئلة كلها كتخلينا نمشيو لثلاثة ديال المفاهيم أساسية تحدث وتطرق إليها سيدنا الله ينصره. أولا، لا مركزية. لا مركزية تعني أن المواطنين كينتخبوا مجالس جماعية وجهوية، وهي الانتخابات اللي احنا مقبلين عليها السنة المقبلة، تولى تدبير شؤون المنطقة ديالهم في إطار القانون، في إطار مبدأ التدبير الحر، هؤلاء منتخبون. كاين المفهوم الثاني وهو لا تمركز إداري، ويعني هذا لا تمركز أن الإدارة المركزية كتمنح واحد الصلاحيات فعلية لممثليها.

0: تفويض هو ما نعرفه في الأقاليم بالمصالح الخارجية، مندوب قطاع كذا، مدير مديرية قطاع كذا في الإقليم كذا، هذه كلها هي تعتبر مصالح خارجية ومصالح إدارية تعنى بلا تمركز إداري. عندنا أيضا واحد المفهوم اللي هو شامل واللي هو دائما يطرح في خضم الحديث عن اتخاذ القرارات الجهوية وعن نقل اختصاصات المركز إلى الأقاليم، وما بات يعرف بالجهوية المتقدمة، وهو الخيار الدستوري الذي تبناه المغرب من خلال دستور 2011، وهو مشروع أوسع طبيعة الحال كيهدف باش تجعل هذه الجهة اللي طبعا حال المواطنين يصوتون أيضا على ممثليهم في الجهة وعلى هم أيضا ينتخبون رئيس الجهة بسلطاته وباختصاصاته التي وسعها الدستور، فتعتبر فاعل أساسي في التنمية من خلال تخطيط المشاريع، من خلال تنسيق الجهود، طبعا حال من خلال تعبئة أيضا الإمكانات المحلية. وحتى نفهم أكثر ناخذ واحد المثال بسيط، إذا كانت إحدى المناطق تحتاج لمشروع اقتصادي يوفر فرص شغل، هنا المجلس الجهوي عنده من الاختصاصات القانونية ما يمكنه من المساهمة في تخطيط التنمية الترابية، لكن هناك تجي الدور على المصالح الإدارية المختصة معالجة الملفات يعني الداخلة ضمن صلاحيتها، توفر الدولة التوجهات الوطنية الموارد اللازمة بحسب البرامج والاختصاصات. وهنا طرحتم أستاذة مسألة مهمة كان سيدنا الله ينصرك تطرق إليها في الخطاب، وهي ضرورة تفعيل الميثاق الوطني للتمركز الإداري في المغرب. اليوم هذا الميثاق ديال التمركز طبعا الحال تعتبر هو الإطار التنظيمي اللي من صلاحياته ومن اختصاصاته إعادة توزيع الاختصاصات والسلطات.
1: ولكن احنا يعني للأمانة في بعض الأحيان لما يجي الخطاب الملكي يكون هو خارطة الطريق، نعرف على أنه هو خارطة طريق للسنوات المقبلة، تمام؟ وفي بعض المرات نتوقف عند بعض المصطلحات التي ربما بعض المواطنين يسمعوها لأول مرة، أنه عندنا فعلا لا تمركز الإداري وموجود ميثاق له، ميثاق على صعيد الوطني. وفي إطار تحضيري للحلقة ارتأيت أن نتوقفوا لأنه استوقفني الكثير المحطات اللي مر منها هذا الميثاق الوطني اللي لا تمركز الإداري بالمغرب، وانت تعرف على أنه المغاربة جميعا اللي دائما يقول لك مثلا أنا عندي الورقة الفلانية أو عندي الملف الفلاني خاصني نطلع على الرباط، وماشي كل شيء متاح له هذا الأمر باش يمشي يتنقل من وجدة مثلا ويمشي للرباط باش يقضي أمور إدارية. وهذا هذا في مفهوم الضي، هل الميثاق الوطني لدى تمركز اللي عنده مجموعة من المراحل اللي مر هو بمجموعة من المراحل وعنده أيضا مجموعة من القوانين اللي كتنظمه، بغينا نعرفوها. طبعا الحال التحق بي وأنا حضرتك بصدد يعني الحديث عن الإطار القانوني اللي جاء فيه المصطلحات وتوضيح المصطلحات القانونية حتى يفهم عموم الناس. التحق بنا مشكورا الأستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية والقانونية بجامعة القاضي عياض، في نفس الوقت هو عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة سراغنا. مرحبا وسهلا بك الأستاذ محمد الغالي.
2: اهلا وسهلا الاخت فرحانة وبضيفك الكريم والمستمعين الكرام، مرحبا.
1: طبعا كان من المهم جدا ان نفهموا المصطلحات والمفاهيم، شنو نعني بالتمركز ولا تمركز والجهويه المتقدمه، لكن اذا تكرمتم الاساتذه نتوقفوا عند هذا الميثاق الوطني للا تمركز والمحطات اللي مر منها الاستاذ محمد الغالي. شنو هو هذا الميثاق؟
2: هو على أين هذا الميثاق؟ هو جاء من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة.

2011 القوانين التنظيمية للجامعات الترابية وقوانين أخرى في إطار اللامركزية كذلك خرجت قبل هذا التاريخ، ولكن الأمور ما مشاتش في الاتجاه اللي غادي يحقق لنا ديك الانسيابية في العالم.

الجماعه او الاقليم او الجهه، وكذلك الفعاليات المدنيه والاقتصاديه، باش انهم يساهموا في اعداد ذاك برنامج العمل اللي غادي يرهن هذيك الجماعه ولا الجهه ولا الاقليم ست سنوات. مي كيجيو هاد الاعضاء ديال هاد المؤسسات اللامركزه لهاد المندوبيات او الاقليميات اللي تنسميهم التابعين للقطاعات الوزاريه المركزيه، لا يقدمون اي شيء. مي كيسولو كيقولو اشنو، يقولو انا جاي باغي نعرف المعلومه شنو بغيتو، بمعنى ما عندوش سلطه انه يعطي راي او انه يساهم معك ويقول لك فعلا باننا سنلتزم بهذه ولا نلتزم بهذه، لان العمل ديال الجماعات الترابيه مؤسس على التعاقد على الشراكات. وبالتالي منين تيكون معك ممثل ديال القطاع من القطاعات ليس له سلطه القرار، فان هذاك البرنامج العمل ديال ديك الجامعه ولا برنامج التنميه الاقليمي ولا جهوي ما تيكونش عنده معنى، وتيولي كله فراغات. لماذا؟ لان الشريك ليس له سلطه القرار، خاصو يكتب للرباط ويشوف الرباط واش غيجاوبوه ولا ما غيجاوبوش. وبالتالي هذه امور اللي لان منين كنقولوا في التنظيم كاين عندنا الاساليب الصلبه وعندنا الاساليب المرنه. الأسلوب المرن هو لا تمركز، بمعنى أن السلطة

0: وكتلقى الوزير من حزب اخر هذا كان سيطرح هذا الاشكال بشكل كبير في عمليه التنسيق، وهذه حتى هي من الامور اللي لان يمكن الميثاق لا تمركز فيه امور تقنيه مهمه ولكن الجانب السياسي مهم كذلك. انا كنعطي مساله، الوزاره عندها ميزانيه ديالها غادي ترصد مشاريع في جهه من الجهات، تيبقى الاشكال على مستوى التنفيذ وعلى مستوى الانسيابيه والتنسيق. تنهضر دابا على مديريه جهويه ديال الصحه، هذيك المديريه الجهويه خصها تكون عندها سلطه القرار باش تنسق مع الجهه لان هي اللي كاينه في البلاصه، ولكن الاشكال اللي كاين ان الوزير ما تيعطيش هذيك السلطه لهذاك المدير الجهوي، وكأن الوزير تيقول أنا إلا جيت نعطي هذيك الصلاحيات اللي عندي والاعتمادات المليون فرقها على 12 الجهة أنا كوزير شنو غندير؟ وهذه إشكالية كبيرة اللي كتعكس هذه المسألة ديال أننا خصنا نكون عارفين شنو بغينا نديرو وتكون عندنا ذاك التجرد.
1: إذن هي عقلية، إذن هي عقلية إدارية
0: العقلية أنا اللي كيهمنا ماشي دار إكس ولا إجريك، اللي كيهمنا واش أن المشاريع تنجزات، واش أن الخدمات تؤدى للمواطنين في إطار مبادئ الشفافية والفعالية والنجاعة. هذا هو الإشكال اللي عندنا، بمعنى أنا ما بغيش نطلق السلطة، بمعنى تنقول بأن ما زال عندنا إشكال في هذه المسألة المتعلقة

0: اليوم خصنا المسؤول الترابي يكون شريك في اتخاذ القرار، المسؤول الترابي يمتلك الصلاحيات اللي كتسمح ليه بالمبادره، المسؤول الترابي يعني يتحمل في مقابل هذه الصلاحيات مسؤوليه النتائج، المسؤول الترابي يجب ان يحاسب في اطار المركزيه وفي اطار اللا تمركز، لانه في كل احوال المواطن كينتظر بان الاداره خصها تساعده باش تحل ليه المشاكل ديالو، المستثمر اللي هو شريك بطبيعه الحال في التنميه المحليه الاقليميه والجهويه كيحتاج لواحد المساطر واضحه، كيحتاج لسرعه القرارات، الجهه في اطار يعني العمل الجهوي في اطار ما يطلب من الجهه كتحتاج لواحد المؤسسات اللي هي قادره باش تحول هذوك الامكانات اللي معطيه للجهه لواحد المشاريع ولواحد فرص ديال الشغل. ايضا الدوله مسؤوله ان توحيد التوجهات الوطنيه، الدوله مسؤوله عن ضمان استفاده جميع الجهات من التنميه من الموارد، بس بطبيعه الحال ما تبقاش هذيك اللا مركزيه نحولوها من واحد الامكانات الجهويه محليه للتدبير لواحد التفاوت بين جهات جهه غنيه وجهه فقيره، تفاوت بين يعني المجالات، هنا خاصنا
1: هذا دور المركز، هنا هذا دور المركز. إذن المركز سينشغل بهذا التوزيع العادل فيما يتعلق بين المجالات وبين الجهات،
0: واساسا خلق التوازن، لانه الرساله الملكيه كانت واضحه، خصنا التفكير في دوله كتجمع بين قوه التوجيه المركزي وفعاليه التنفيذ الترابي، دوله اللي كتوضع الاهداف الكبرى وكتمنح المسؤولين المحليين واحد المساحه كبيره للمبادره، بطبيعه الحال كتربط ايضا الصلاحيات

0: حسب من هم في الجهة، مسؤولي الجهة وليس المركز؟
1: بطبيعة الحال هنا كنفرقوا بين جوج ديال المستويات دائما، بين مستوى المنتخب في المجالس الجهوية واللي يفترض على أن الساكنة تواكب عمل المجالس لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الجهوي. انتخابات دائما كل 5 سنوات لتتبع الحصيلة الانتخابية لتتبع يعني عمل هذا المنتخب، وبالتالي راه كاين انتخابات والناخب يعبر عن رأيه. المستوى لا تمركز، فهنا الإدارة يجب أن يعني تفتح واحد الأفق ديال رقابة، واحد الآليات يمكن تكون رقابة ناعمة على عمل هذه الموارد البشرية. لكن من المهم أن المركز يفتح واحد الورش كبير ديال التكوين ديال الموارد البشرية في مجال لا مركزية ولا تمركز.
0: أن نعد أطر بهذه العقلية لا تعيق التنمية في الجهات،
1: أن نعد أطر تفهم جوهر لا تمركز.
0: طيب الأستاذ محمد الغالي التحق بنا، عذرا أستاذ زكريا، نعم. إنصافا له فقط أترك الدقيقة الأخيرة للأستاذ محمد الغالي، لم يسعفك الخط، تفضل أستاذي.
2: نعم الأخت فرحانة، بخصوص هذه المسألة المتعلقة بالعقلية، هذه مسألة خص التوظيف ديال ذاك الشخص في ذاك المكان، خص تكون له دراسة إلى أي حد فعلا فهو يحترم هذه المعايير التي نتكلم ونتحدث عنها، لأن العقلية هي معطى طبيعي في الإنسان ولكن يخضع للتمرين. هذا التمرين إلى أي حد يفهم فلسفة الدولة، يفهم أهداف الدولة، لأن بعض الأحيان راه كنلقاو مسؤول أن الهدف دياله هو تحقيق أمور دياله هو خاصة، ما عندوش ذاك المعيار.
0: ولكن ما نشهده اليوم من التنمية

0: attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع. حلقة اليوم تتناول ملامح اقتصاد المغرب بعد الخطاب الملكي الأخير.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، معالم مرحلة جديدة برزت من خلال دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خاصة في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية. أولويات تتجاوز التدبير الظرفي للتحديات الاقتصادية لتطرح سؤال النموذج الاقتصادي الذي يسعى المغرب إلى ترسيخه. كيف يمكن الانتقال من اقتصاد يواجه المخاطر إلى اقتصاد يمتلك أدوات استباقها؟ وكيف تتحول السيادة الاقتصادية من توجه استراتيجي إلى قدرة فعلية على الإنتاج وخلق القيمة وحماية القدرة الشرائية وتعزيز استقلالية القرار الوطني؟ هذا ما ستتناوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
4: رقم في الاقتصاد.
3: أزيد من 515 مليار درهم هو حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى غاية الثاني من أكتوبر.

0: وفق معطيات بنك المغرب. في المقابل سجل الدرهم تراجعا أمام العملات الرئيسية بانخفاض بلغ 1.47% مقابل الأورو و 2.95% أمام الدولار خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر الجاري. على مستوى السوق النقدية، وصل بنك المغرب ضخ السيولة في القطاع البنكي بمتوسط تدخلات يومية بلغ أزيد من 155 مليار درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%. ارتفاع الاحتياطات وتراجع الدرهم واستمرار ضخ السيولة ثلاث مؤشرات ترسم ملامح المشهد النقدي في المغرب خلال الفترة الحالية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ومن المشهد النقدي إلى المشهد الاقتصادي المغربي، في عدد اليوم نقرأ ملامح اقتصاد المغرب في ضوء التوجيهات الملكية، ونناقش رهانات المرحلة المقبلة وشروط تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة على الاقتصاد والمقاولة والمواطن. معنا الأستاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي. أستاذ الغنبوري، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أستاذ الغنبوري، إذن حين يجمع الخطاب الملكي بين الأمن المائي والطاقي والغذائي وتأمين أيضا توريد المواد الأساسية وتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية، هل يمكن القول أننا اليوم أمام مرحلة أو تحول في فلسفة السياسة الاقتصادية المغربية من منطق تدبير الندرة والصدمات إلى منطق بناء الاستقلالية الاقتصادية؟
2: أكيد. أولا أعتقد أن جلالة الملك كان واضح فيما يتعلق بالخطاب الملكي الافتتاحي في رسم المعالم ديال المرحلة المقبلة، سواء في الشق الاقتصادي ولا كذلك في الشق اللي هو التنموي، باعتبار الترابط بين ما هو اقتصادي وبين ما هو تنموي. جلالة الملك دعا إلى سياسات جديدة واستراتيجيات جديدة في مجالات اللي هي متعددة، مجال ديال الأمن المائي، مجال ديال الأمن الغذائي، الأمن الطاقي، فيما يتعلق كذلك بالذكاء الاصطناعي، انتقال رقمي، وكذلك فيما يتعلق بتعزيز انتقال أو الارتقاء بالمنظومة الصناعية في المغرب. علاش؟ لأنه اليوم يجب أن نمر إلى مرحلة أعلى، إلى مرحلة أكبر فيما يتعلق بمنظومة التنموية. صحيح أن منظومة التنموية اليوم هي تحقق مكتسبات، هو اللي ذكر به جلالة الملك، لأن الإطار الاستراتيجي ديال التنمية اليوم في المغرب هو إطار صحيح، هو رؤية اللي هي صحيحة، رؤية اللي هي جادة، رؤية اللي بدينا كنشوفوا مكتسبات ديالها. ولكن اليوم يجب أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة أعلى ومرحلة أكثر، اللي نتملكوا فيها اليوم الأدوات ديال المجموعة ديال المجالات اللي هي مؤثرة في الاقتصاد بشكل عام، وخاصة الاقتصاد المغربي. يعني اللي تنتكلموا مثلا على الأمن الطاقي، خصنا نعرفوا بأن اليوم عندنا فاتورة الطاقية اللي هي ضخمة، اللي كتقدر توصل لنا 16 مليار ديال الدولار كما حصل في سنة 2022، وكما غيحصل هذا

0: عنده الادوات والميكانيزمات الحقيقيه باش يكون قادر انه يحقق واحد الامن غذائي في الشكل. بالنسبه للصناعه اليوم الصناعه ما بقاش من المقبول اننا نبقاو في 15% ديال المساهمه الصناعه في الناتج الداخلي الخام ديالنا، خصنا يكون عندنا نسبه اعلى، لانه اليوم التنميه اليوم مرتبطه بالنمو، مرتبطه بالقدره على خلق فرص ديال الشغل، مرتبطه كذلك بخلق القيمه المضافه. اليوم التوجهات اللي ممكن يمشي فيها المغرب هي توجهات صناعيه. صحيح ان المغرب اليوم عنده اليوم مكتسبات صناعيه في مجالات متعدده بحال السيارات الطائرات، ولكن هذا ما كيعنيش ان اليوم خصنا ايقاع اعلى، خصنا مجالات اخرى اللي يمكن انه نزيدوا في الايقاع ديال الصناعه وفي الايقاع ديال مساهمه الصناعه سواء في الناتج الداخلي الخام او لا كذلك في خلق فرص الشغل وفي القيمه المضافه.
1: وهذا الايقاع العالي استاذ الغنبوري يتطلب ايضا ادوات عاليه عندما نتحدث عن الامن المائي والطاقي والغذائي والاقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، هي رهانات مكلفه ومتداخله ايضا في نفس الوقت. يعني كيف سيرتب المغرب اولوياته؟ كيف يمكن بناء نعم تفضل.
0: أكيد أنا أعتقد أن كما قلت هي أولويات بالنسبة للمغرب، ولكن في نفس الوقت هي نقاط ضعف بالنسبة للمغرب. لأن ملي تنتكلموا اليوم على فاتورة طاقية اللي كتجاوز 16 مليار ديال ديال ديال ديال الدولار، هذه نقطة ضعف بالنسبة للمغرب، كترهن هل الاقتصاد المغربي الأوضاع في الخارج. حنا شفنا هذا الشيء اليوم، السعر ديال المواد ديال المحروقات فين كيوصل. الاقتصاد المغربي ولا مرتهن بشكل كبير لما يقع من صراع جيوسياسية اللي ترخي بظلالها بشكل كبير على الإيقاع الاقتصادي، على القدرة الشرائية ديال المواطنين، على على على الوضع الاجتماعي بصفة عامة باعتبار الترابط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. وبالتالي اليوم المغرب الأوان أنه يحقق واحد القفزة نوعية فيما يتعلق بالملف ديال الطاقة، خاصة أن المغرب اليوم عنده توجهات واضحة فيما يتعلق بانتقال الطاقة، يخص تسريع ديالها بشكل كبير لتملك الوسائل اللي تعطيه واحد الأمن الطاقي. نفس الشيء بالنسبة للماء، اليوم خصنا نعرفه بأن من بين الإشكاليات الاقتصادية الكبيرة اللي كاين عندنا في المغرب هو الملف ديال الماء. لأن المغرب اليوم يصنف واحد الخانة حمراء ديال المتغيرات المناخية، وبالتالي مسألة الجفاف ولات مسألة بنيوية. يمكن يكون عندنا واحد السنة ممطرة، ولكن يمكننا ندوزوا واحد 7 سنين في إطار الجفاف، وهذا الشيء اللي وقعنا فيه. وبالتالي اليوم المغرب خصو اليوم عنده مخطط الوطني للماء، عنده اليوم واحد مجموعة رؤية واضحة فيما يتعلق بتدبير هذا الملف ديال ديال ديال ديال ديال الماء. بالتالي اليوم تيخصنا واحد التسريع، تيخصنا واحد الشجاعة، خصنا نخرجوا من مرحلة التردد اللي عرفها الفعل الحكومي في سنوات الى واحد الفعل اللي قادر انه تكون عنده جرأة اكبر ويكون عنده كذلك حسم اكبر فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجيه بالنسبه للمغرب. لان شوف، ما يمكنناش اليوم نتحدثوا على دوله صاعده ما عندهاش مقومات ديال الامتلاك الادوات ديال الامن الطاقي. ما يمكنناش نتحدثوا على دوله صاعده وحنا باقي عندنا اشكاليات مرتبطه بالماء. ما يمكنناش نتكلموا على دوله صاعده وحنا عندنا واحد العداد ديال الإشكاليات الكبرى اللي باقا كتحد من قدرتنا. وبالتالي اليوم الرؤية الملكية من خلال الخطاب الملكي كانت واضحة، اليوم يجب أن نتملك الإيقاع ديال الاستدامة ديال النموذج التنموي ديالنا. التملك ديال الأدوات ديال الاستدامة ديال النموذج ديالنا تتمر بشكل أساسي عبر القطاعات اللي تكلم عليها صاحب الجلالة. اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح أمر واقع، ماشي غير في الاقتصاد المغربي ولا في الاقتصاد العالمي. ما يمكنناش ما تكونش عندنا أدوات ديال تملك السيادة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ونبقاو اليوم في واحد التبعيه اللي هي مطلقه للخارج. وبالتالي اعتقد انه اليوم الرؤيه الملكيه واضحه، اليوم حنا عندنا نموذج تنموي نحقق امتيازات، نحقق مكتسبات، ولكن يجب ترصيد هذه المكتسبات، يجب ضمان استدامه هذه المكتسبات، يجب ان ننتقل الى مرحله اعلى فيما يتعلق بالتنميه في المغرب، هو ضمان استدامه هذه التنميه من خلال تملك الوسائل ديال هذه المجالات اللي تحدث عليهم صحيح جلال.
1: كذلك أستاذ الغنبوري، من التحديات ربما يعني الموسوم بها الاقتصاد المغربي أن الواقع والمشهد العالمي اليوم أيضا موسوم بمجموعة من التحولات، بمجموعة من الأزمات التي يعني كشفت أن الحال أو الواقع يتطلب المزيد كما أشرت من الجرأة من الشجاعة للفاعل السياسي. هل هذا فعلا ما يتطلبه أم تتطلب

0: ما ينقص المرحلة المقبلة برأيك؟
1: أكيد أعتقد أن هناك واحد نوع من التردد في واحد مجموعة ديال الاستراتيجيات، خاصة فيما يتعلق استراتيجية الانتقال الطاقي، لأن عانينا امتياز. خصنا نعرفوا واحد المسألة اللي هي مهمة جدا، هو أغلب الإشكاليات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية اللي عرفوا المغرب في التاريخ ديالو، كان السبب ديالو جوج ديال الأشياء: الطاقة، ملف الطاقة وملف الماء. وخير دليل على ذلك هو الأزمة ديال 81، والأزمة اللي عرف من خلالها المغرب لو بلون داجيستمون ستريكتيف، السياسه التقويم الهيكلي اللي فرضها صندوق النقد الدولي على المغرب، كانت بسبب الجفاف وبسبب ارتفاع ديال المنتجات البتروليه على المستوى العالم بعد الحرب ديال 73. وبالتالي المغرب اليوم عاش واحد المجموعه ديال الازمات اللي مرتبطه بهذه الاشكاليات. نفس الشيء بالنسبه ل 2008، نفس الشيء بالنسبه للازمه الاوكرانيه الروسيه، بنفس الشيء بالنسبه لمضيق هرمز. بالتالي اليوم ما تيتمكنش لينا نبقاو في هذا المنطق ونبقاو في واحد منطقة رمادية ديال التردد. اليوم المغرب خصو يحسم واحد المجموعة ديال الاختيارات ديالو فيما يتعلق بالانتقال الطاقي، فيما يتعلق كذلك بالبنية التحتية ديالو المخصصة للمحروقات. ما يمكنناش اليوم نبقاو احنا ما عندنا حتى اليوم تبنية ديال الاستقبال ديال الغاز المسال ومعالجة الغاز المسال. ما يمكنناش نبقاو اليوم بدون مصفات ديال تكرير البترول. ما يمكنناش اليوم نبقاو بدون وسائل حقيقية اللي تضمن لنا أمن طاقي في المغرب. اليوم يجب أن نقطع مع مرحلة التردد. تنقول التردد علاش؟ لأن اليوم المغرب عنده استراتيجيات، المغرب اليوم عن الأفق الاستراتيجي تفهم جيدا وعنده وعي حقيقي فيما يتعلق بالإشكاليات ديالو. وبالتالي اليوم ما ينقص هو الخروج من منطقة التردد إلى منطقة ديال الفعل الحقيقي فيما يتعلق بهذه الملفات الاستراتيجية اللي وضعهم صاحب جلالة. هادو اليوم تطلبوا ذكاء، تطلبوا شجاعة سياسية، كيطلبوا اليوم لحظات وطنية للحسم، ماشي فقط مطلوب من الحكومة، وإنما مطلوب من المعارضة. لأن النجاح في هذه الملفات هو نجاح ديال المغرب بأكمله، ماشي نجاح ديال الطرف على حساب الطرف. بالتالي هادو ملفات وطنية يجب التعامل معهم منطق اللي هو وطني، منطق اللي يخلي لينا ننجحوا في هذه الرهانات،
0: خصوصا وان المغرب لديه اليوم تجارب على جميع المستويات، سواء من خلال الازمات المتعلقه بالكوارث الطبيعيه، بالازمات العالميه، اشرت الى الحرب الروسيه الاوكرانيه، الى مضيق هرمز اليوم، الى وصولا الى ازمه الطاقه. طبعا اليوم هذه التجارب ممكن ان يستفيد منها المغرب، خصوصا وان المملكه قطعت اشواط مهمه كما اشرت، على مستوى الأوراش، على مستوى الاستثمارات، على مستوى يعني وضع استراتيجيات واضحة لكل هذه التحديات.
1: أكيد أتفق معك جملة وتفصيلا. المغرب اليوم لديه من الخبرة، لديه من الإمكانيات لتحقيق النجاح في هذه الملفات الاستراتيجية، لأن المفتاح الحقيقي ديال التنمية وديال الرفع ديال الإيقاع ديال التنمية ما يمكن له يمر إلا من هاد المفاتيح اللي عطاهم صاحب الجلالة في الخطاب الأخير ديالهم. اليوم اللي تندوي على ارتقاء بالمنظومة الصناعية، اليوم أصبحت ضرورة تنموية، ما بقاتش اختيار، بقاتش مسألة اختيار. اليوم احنا واحد البلد اللي ما يمكنناش نبقاو مستمرين في توجهات فلاحية. اليوم احنا واحد البلد اللي خص يكون عندنا توجهات صناعية معلنة، نحن نحقق نتائج، نحقق قصص نجاح في عدد من القطاعات الصناعيه المهمه والاستراتيجيه، بحال صناعه السيارات، صناعه ديال الطائرات، صناعه ديال الالكترونيك. ولكن هذا ما كيعنيش ان خصنا نرفعوا من الايقاع ديال مساهمه الصناعه. ما يمكنناش نبقاو في 15%، اليوم يجب ان نقفز الى ارقام اخرى تتجاوز ال 20% باش نقدروا فعلا نتحولوا لواحد بلد صاعد. وباش الاشكال الكبير اللي عندنا في المغرب هو ان التنميه ديالنا او النمو ديالنا تيخصو يولي محسوس الاثر من طرف اكبر شريحه ممكنه من الشعب المغربي. ما بقاش المشكل اليوم في المغرب هو فقط نحقق التنمية ونحقق النمو ونحقق الثروة، ولكن هذه الثروة يجب أن تصل إلى أكبر فئات ديال المجتمع على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الترابي، وهو ما ذكر به صاحب الجلالة. هو ما أكد أن التوازن الحقيقي ديال التنمية اليوم في المغرب يجب أن تلمس اجتماعيا، ويجب أن تلمس كذلك من ناحية المجالية، وهادشي راه جا في الخطاب الملكي. لهذا الخطاب الملكي كان اليوم عنده واحد الرؤية متبصرة، واحد الرؤية واضحة فيما يتعلق بالتنمية، سواء الإشكاليات ديالها، سواء كذلك الأفق ديال التطوير ديال النموذج التنموي ديالنا

0: خلال تملك ديال الوسائل الحقيقية اللي تعطينا السيادة في المجالات الحيوية واللي تخلي المغرب اليوم قادر أنه يضمن استدامة النموذج التنموي ديالو.
1: طيب أستاذ الغنبوري، المغرب اليوم مقبل على مرحلة جديدة، اليوم هذه التوجهات كيف يمكن أن نقيس نجاحها في حياة المواطن؟ ما هي المدة المحتملة حتى نقيس هذا الأثر الحقيقي والفعلي لهذه المكتسبات، ويعني إعادة مراجعة لهذه الأوراش التي أشرنا إليها وهذه الاستثمارات وهذه القصص نجاح كما وصفتها؟
0: لا أعتقد أنه اليوم ماشي الأمر متعلق بمدة،
1: يعني هل يتطلب الأمر وقت طويل حتى نقيس نجاح؟
0: ما يمكنناش اليوم نرهنوا الوضع الاجتماعي في المغرب بوقت طويل.
1: لكن الوضع لا يحتمل أستاذ الغنبوري.
0: المطلوب هو الآن. المطلوب هو أن الأثر الآن خصو يبان على المواطن من خلال الإجراءات اللي هي عملية ومن خلال توجهات اللي هي عملية اللي تبان الأثر ديالها، لأن هذا الشيء ما بقاش تحتمل التأجيل وما بقاش تحتمل التأخير، وإنما اليوم تخصنا واحد القرارات اللي تعيد التوازن المنظومة التنموية ديالنا واللي تعطيها القدرة أنه يحسوا بها جميع المواطنات والمواطنين. هذا الشيء تيكون أولا انطلاقا من القدرة على التشغيل، تصحيح للاختلالات اللي كاينه عندنا في التشغيل، كذلك من خلال القدره ديال المعالجه ديال الاسباب ديال الارتفاع ديال الاسعار والقدره الشرائيه ديال المواطن، من خلال الاجراءات اللي خصها تكون عمليه، سواء تدخلات ضريبيه، سواء كذلك تدخلات من خلال دعم القدره الشرائيه ديال المواطنين والمنتجات بطريقه وبصيغه جديده اللي تخلي هذاك الدعم ديال الدوله يتحس به المغاربه في الفرق في جيابهم. ماشي يكون عندنا دعم ديال الدولة ولكن المواطن لا يحس بالفرق. اليوم تيتخصنا اليوم إجراءات اللي هي عملية، خصنا كذلك واحد الظواهر اللي هي سلبية وتؤثر على القرار وعلى الفعل التنفيذي. احنا اليوم ما خصناش يكون عندنا إشكال فيما يتعلق نقولوا بأن راه عندنا الريع، ما يمكنناش يبقى عندنا إشكال نقولوا بأن راه كاين عندنا الفساد اللي مؤسسة من المؤسسات ديال الدولة اللي عطاتنا 50 مليار ديال الدرهم بشكل سنوي اللي كتمشي في الفساد. ما يمكنناش كذلك نقولوا بأن راه ما عندناش الاحتكار. اليوم تيتخصنا واحد الفعل تنفيذي اللي يكون مستحضر لهذه الإشكاليات واللي يكون قادر أنه يكون عنده هم اجتماعي اللي يعالج لنا هذه الإشكاليات الاجتماعية. أما الاستراتيجيات اليوم اللي محتاجها التنمية في المغرب، هذه الاستراتيجيات هي مكملة لهذا الفعل التنفيذي اللي عنده تدخل مباشر فيما يتعلق بإجراءات اللي هي واضحة على القدرة الشرائية ديال المواطنين، على الاقتسام ديال الثروة، على التشغيل، على واحد المجموعة من الأشياء اللي تلامس الحياة ديال المواطنات والمواطنين، لأنه غير فعل الإيقاع، لأنه كذلك يعطينا مناصب ديال الشغل إضافية وغيضمن لنا كذلك استدامة ديال النموذج التنموي ديالنا وغيضمن لنا كذلك واحد الحماية أكبر من التقلبات الدولية.
1: واضح أستاذ الغنبوري أن الفاتورة كبيرة.
0: أكيد أن الفاتورة كبيرة، فاتورة يحس بها الجميع، حتى لأن الاختلال فيما كيكون عندك اختلالات على المستوى المنظومة الاقتصادية ديالك تتنعكس بشكل مباشر على المنظومة التنموية ككل، وأول تمظهر ديالها هو تمظهر اجتماعي واللي بان بشكل كبير خلال هذه المرحلة السابقة. أنا ما كناش كنحققوا نجاحات، ولكن هذوك النجاحات ما كتشملش الكل، النتائج ديالها ما كتشملش الكل، كتبقى منحصرة في فئات اللي هي فئات قليلة جدا، وبقى عندنا إشكاليات فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي على مستوى الفقر، على مستوى القدرة الشرائية ديال المواطنين، التفاوتات الطبقية، وكذلك بقى عندنا إشكاليات فيما يتعلق كذلك حتى المستوى المجالي. احنا عندنا الأرقام ديال المندوبية السامية للتخطيط، 60% من الناتج الداخلي الخام تتصاوبوا لنا 3 ديال الجهات فقط. عندنا كذلك تمركز ديال المشاريع الاستراتيجية ديال المغرب في 3 ديال الجهات، وبالتالي بقات عندنا التنمية منحصرة في محور ديال طنجة جديدة. تالي اليوم هذا هو المنطق اللي تنتكلموا عليه، خصنا نخرجوا منه. هذا هو المنطق اليوم اللي خصنا نعالجوا هذه الاختلالات من خلال اليوم رؤية واضحة، ومن خلال شجاعة سياسية، ومن خلال كذلك رغبة أكيدة في تصحيح هذه الاختلالات اللي اليوم صاحب الجلالة عطى خارطة الطريق الواضحة فيما يتعلق بالمنظومة التنموية ككل.
1: الخطاب الملكي أستاذ الغنبوري حدد اليوم الاتجاهات الاستراتيجية الكبرى.

0: للمرحلة المقبلة لملامح أيضا ومستقبل الاقتصاد المغربي. اليوم إذا سألتك يعني ما هو القرار الاقتصادي الأكثر إلحاحا الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول في تنفيذه؟
1: لا، هي قرارات اقتصادية، مش قرار واحد.
0: الأكثر
1: قرارات
0: إلحاحا في المرحلة.
1: هي كلها أكثر من إلحاحا، هي أكثر، كلها أكثر من، لأن شوف ملي تندوي على الاقتصاد هناك ترابط. أنا ما يمكنش دير إجراء واحد وهذا من خلال ذاك الإجراء تقول لي سأصحح الاختلالات
0: لا،
1: ويكون عندي
0: عندما مثلا
1: نتائج.
0: نتحدث عن مشاكل الطاقة، مشاكل الأمن المائي، الأمن
1: مشاكل الطاقة،
0: الغذائي،
1: شوف
0: كلها.
1: مشاكل الطاقة،
0: نعم.
1: مشاكل الطاقة، مشاكل الطاقة. شنو المشكل ديال الطاقة اليوم في المغرب؟ مشكل ديال الطاقه في المغرب هو انه مكلف على الاقتصاد المغربي. اليوم
0: صح.
1: حنا عندنا عجز ديال الميزان التجاري اللي تتجاوز 33 مليار ديال الدولار. هاد 33 مليار ديال الدولار، النصف ديالها السبب ديالو هو الفاتوره الطاقيه. وبالتالي لا يمكننا ان نستمر في هادشي، خصنا نسرعوا الخطوات ديالنا فيما يتعلق بالامن الطاقي ديالنا، سواء على المستوى الداخلي او لا على كذلك على مستوى ديال واحد المجموعه ديال الظواهر اللي بانت خلال الفتره الماضيه، اللي اليوم اثقلت هاد المعالجه ديال هاد الملف ديال الامن الطاقي. واش اليوم
0: أنا
1: يمكن
0: كان
1: ان
0: قصدي أستاذ
1: نتحدث؟
0: الغنبوري أن هذه المشاكل يعني تتوحد أو تجتمع في مجموعة من الدول. بالنسبة للحالة المغربية، ما يعني
1: ماشي
0: التحدي؟
1: الحاله المغربيه اليوم، احنا واش ممكن ندوي على امن طاقي وحنا ما عندناش مصفات ديال تكرير البترول؟ واش ممكن ندوي على امن طاقي وحنا ما عندنا التبينيه ديال استقبال الغاز المسال؟ ما يمكنش. وبالتالي اليوم الا كاينه شي قرارات شجاعه هي في هذا الاتجاه، تيتخصنا اليوم يكون عندنا رؤيه واضحه للملف الطاقي، لان ما يمكنناش نستمروا في تدبير غير في تدبير ديال الازمات ديال الطاقه. في كل ما كان عندنا اشكال ديال الطاقه على المستوى العالمي، سنضع ايدينا على قلوبنا، الانعكاسات ديالو بشكل مباشر على المغرب، على القدره الشرائيه، على
0: صحيح.
1: غلاء ديال الاسعار، على التشغيل، على كذلك الحد من الهوامش ديال الاقتصاد المغربي. ما يمكنناش نستمروا في هذا المنطق. اليوم تيتخصنا نتملكوا الادوات ديال نتجاوزوا هذه الاشكاليات، ويولي عندنا بالفعل ادوات ديال الامن الطاقي. راه هادشي اللي دوى عليه جلاله الملك بشكل واضح من خلال الخطاب ديالو. اليوم نريد تنميه مستدامه، نريد التنميه ونحافظوا على هذه المكتسبات اللي تلحقوهم اليوم، تيتخصنا نتملكوا هادشي. واش اليوم ممكن انه نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي عندنا اشكاليات فيما يتعلق بالماء؟ لا يمكن. واش يمكن لنا نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي الصناعه باقي فيها 15%؟ لا يمكن. واش يمكن لنا اليوم نستمروا في منظومه اقتصاديه اللي ما فيهاش الذكاء الاصطناعي وما فيهاش استحضار ديال هذا الهم ديال الذكاء الاصطناعي وادوات ديال التملك ديال السياده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟ لا. اليوم عندنا استراتيجيات المغرب الرقمي، عندنا اليوم خطوات مهمه فيما يتعلق بتعزيز هاد الاشكاليات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي، ولكن اليوم تيخصنا واحد الايقاع اخر، خصنا استراتيجيات كبرى اللي تضمن لنا هادشي، لان هادشي اليوم مرتبط بما هو اقتصادي عنده انعكاسات بشكل مباشر على ما هو اجتماعي، وبالتالي كاين ترابط. بالتالي اعتقد انه ماشي فقط قرار او لا قرارين، ولكن نحن بحاجه الى رؤيه اقتصاديه
0: متكامله
1: واضحه في هذا الاتجاه، منظومه متكامله.
0: اشكرك جزيلا استاذ علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، على كل هذه التوضيحات.
1: مرحبا مرحبا.
0: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

السماع الصوفي. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديان.

أهلاً بحضراتكم ومرحباً في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم احتفاءً بحلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أول الأنبياء خلقاً وخلقاً، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولاً وأخيراً والفخار السامي عن النظراء.

قال العارف بالله مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى خلق سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم

أما إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق على الإطلاق، وأفضلهم على وجه العموم، فهو الشامل لكل فضل على العلويين والسفليين من البشر والجن والملك في الدنيا والآخرة في سائر خلال الخير ونعوت الكمال، ثم بعده في الفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الملائكة عليهم السلام.

جمع الله في سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سائر الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل، وجعله الممد للجميع دنيا وأخرى. فهو الإنسان الكامل، العبد الحقيقي لله عز وجل، وهو المتصف بكل كمال ومتجلٍ

0: مغيم شويه ولا غلفي الصفا جلنا واحد في الحياه ديالنا، ما عدا في المناطق اللي في شمال الخط الناضو الصويره وفي ناحيه سماره فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يزيد شي اشتوات الخير في الاطلس الكبير ويمكن شي رعدات مشتيه في الريف وفي ناحيه فيكي. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في دكالا عبده تادله وناحيه الحوز فاش غادي يصوت غربي، القوه ديالو معتدله عامه. الرطوبة في الجو مازال ناقصة على 45% جل النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى بحال ديال البارح، ما بين 21 و 28 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 23 و 34 درجة في ناحية سوس، ما بين 24 و 26 درجة في الريف، ما بين 24 و 28 درجة في عبدة وناحية التافيلات، ما بين 26 و 27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 27 و 36 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 31 درجة في دكالة، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 29 و 32 درجة في ناحية تادلة، ما بين 30 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 31 و 35 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية و 35 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس يمكن ما بقى وقت على توجد البلاد زراعات الخضرة بحال الخيزو واللفت والورقية مثلا اللي تيتداروا في هذا الوقت من الموسم باش يوجدوا من هنا شهر ونص ولا شهرين. لكن ما ننساوش ان هاد الزراعات كلهم تيفرحوا بزاف بالغبار الى تعطى لهم قبل ولا مع الاسمده اللي تيخصها تدفن في الارض قبل من الزريع. وهذا الشيء كله هذا هو وقته، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث تم يوم أمس انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب بعدما حصل على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها مقابل 59 صوتا لإدريس الأزمي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وفي صيغ اختيار هياكل مجلس النواب، يعقد مجلس اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. إلى نيويورك، حيث أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويقها. وأوضح عمر هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار حظي بإشادة جميع الأطراف، ما يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابق. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. دعا المغرب في جنيف بدعم واسع ومهم من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف، وذلك عبر إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على اختيارات حرة وطوعية للسكان المعنيين. وجاءت هذه الدعوة على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف عمر زنيبر خلال المناقشة العامة للدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية. إلى تطورات الشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية تحديدا، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن حريقا محدودا اندلع في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مدينة الظهران شرقي البلاد بعد استهدافه مساء أمس. وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه المنطقة الشرقية. وفي الرياض أصيب 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا بعدما سقطت شظايا صاروخي كروز أطلقهما الحوثيون وتم اعتراضهما. في اليمن أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتجفيف المصادر الحيوية التي يستخدمها الحوثيون في تغذية مجهودهم الحربي، بما في ذلك مواقع لتخزين الوقود ونقله وتفريغه في صنعاء والحديدة. من جهة تام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس

0: الحوثيين الموالين لإيران بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات تجديد النصف الأمريكية في ظل نزاعهم مع السعودية. في الشأن الأوروبي، فتح الاتحاد الأوروبي أمس فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ومولدوفيا في خطوة مهمة على طريق انضمام البلدين إلى التكتل الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة بعدما أقر النواب الأوكرانيون تشريعا يضمن حقوق الأقليات القومية، ما زال عقبة رئيسية كانت تعترض مساعي كييف. في المنطقة المغاربية في ليبيا، تسببت أمطار غزيرة أمس في سيول غمرت شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ومقتل موظف مصرفي صعقا بالكهرباء. وأمرت الحكومة المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار. في الرياضة، في نتائج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سقط بايرن ميونخ المنقوص عدديا في فخ التعادل مساء أمس أمام مضيفه فايكن النرويجي بثلاث أهداف لمثلهما في الجولة الثانية من المجموعة الموحدة. واكتسح برشلونة مضيفه كالتاساراي بأربعة أهداف لهدف في إسطنبول، وزاد أتلتيكو مدريد من محل مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين دون رد، فيما حقق أرسنال فوزه الثاني أمام ليل الفرنسي، ومونيا إنتر بهزيمة الثانية أمام كلوب بروج البلجيكي. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى فقرة القصة لنقترب من محطات في مسيرة نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. من محامية شابة في جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، إلى قاضية ومفوضية سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، قطعت نافي بيلاي المنحدرة من أصول هندية مسارا طويلا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب. قصة نافي بيلاي نتعرف على تفاصيلها اليوم مع السمير محمد بن عبو.
3: نافي بيلاي واسمها الكامل نافانيتين بيلاي، ولدت في 23 من شتنبر 1941 بمدينة ديربان في جنوب إفريقيا، في فترة كان فيها نظام الفصل العنصري يفرض قيودا واسعة على حقوق السكان غير البيض. نشأت داخل أسرة من أصول هندية وعاشت منذ طفولتها مظاهر التمييز قبل أن تختار دراسة القانون وتكرس مسيرتها للدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الظلم. في عام 1967 فتحت بيلاي مكتبها الخاص للمحاماة في إقليم ناتال لتصبح أول امرأة تؤسس ممارسة قانونية خاصة في المنطقة. وخلال سنوات عملها تولت الدفاع عن نشطاء مناهضين للفصل العنصري ومعتقلين سياسيين، وساهمت في كشف انتهاكات تعرض لها سجناء في وقت كانت فيه السلطات تقيد الحريات وتلاحق المعارضين. ولم يكن اختيارها هذا المسار سهلا، إذ واجهت عوائق مرتبطة بالتمييز العنصري والتمييز ضد النساء، لكنها واصلت عملها في الدفاع عن الحقوق والحريات. بعد نهاية نظام الفصل العنصري دخلت بيلاي مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية، ففي عام 1995 أصبحت أول امرأة سوداء تتولى منصب قاضية في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا. وفي العام نفسه انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا التي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994، قبل أن تتولى رئاستها بين عامي 1999 و2003. وخلال عملها في هذه المحكمة ساهمت في ترسيخ اجتهاد قضائي تاريخي اعتبر أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا أفعالا تدخل في إطار الإبادة الجماعية عندما ترتكب بقصد تدمير جماعية.

0: وتعزيز حماية ضحايا العنف. لاحقاً انتقلت بيلاي إلى العمل في مؤسسات قضائية دولية، حيث شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2003 و2008، ثم تولت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام 2008 إلى عام 2014، وهو موقع أتاح لها العمل على قضايا الحريات الأساسية والمساواة وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات. استمرت مسيرتها في مجال العدالة الدولية، إذ ترأست بين عامي 2021 و2025 لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تولت لاحقاً مهام قضائية في محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. في 9 من أكتوبر 2026 توجت هذه المسيرة بإعلان فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي ودورها في دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. عن هذا التتويج تقول ديالا شحادة، ناشطة حقوقية والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية:
1: إن فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام هو رسالة واضحة لضرورة أن تتكرس العدالة كجزء لا يتجزأ من مساعي تحقيق السلام حول العالم. ويأتي هذا الإعلان عن فوز بيلاي بعد شهر فقط من انخراطها المباشر في التقرير الأممي الصادر حول تحقق عناصر الإبادة الجماعية وجرائم دولية أخرى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: بهذا التتويج تبرز تجربة نافي بيلاي التي انتقلت من الدفاع عن المعتقلين ومناهضي الفصل العنصري إلى تولي مسؤوليات قضائية وحقوقية على المستوى الدولي، وهي تجربة ارتبطت بمسألة أساسية ظلت حاضرة في مختلف محطاتها، وهي ضرورة حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم. هنيئاً نافي بيلاي.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا إلى العاصمة الفرنسية باريس عبر فقرة ميديا روبورتاج. موجة احتجاجات جديدة للطلاب في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط مخاوف من تشدد أعمال العنف. وقد انطلقت هذه التحركات من تلاميذ الثانويات الذين ينددون بتدهور المباني المدرسية والاكتظاظ داخل الفصول ونقص المدرسين خصوصا في الأحياء الشعبية الفرنسية. وتأتي هذه التحركات قبل مظاهرات أوسع مرتقبة السبت المقبل احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، في سياق حراك يعيد طرح أسئلة بشأن مطالب الشباب وطريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. الموضوع محور فقرة ميدي آر روبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
3: سان دوني، ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
4: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلا هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما جيدا مثل غيرهم؟
3: تلاميذ ثانوية الضاحية الباريزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة.
5: منذ 10 سنوات ومع تعاقب حكومات ماكرون تواصل الخدمات العمومية في فرنسا تراجعها. المدرسة العمومية فقدت جزءا كبيرا من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري.

0: المعنويات التي نستحقها لما كنا في الشارع اليوم.
1: أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
2: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شيء.

0: موقف لن يحل الأزمة، يقول عمدة سان دوني، بل باجايوكو يساند حركة الشباب.
1: عندما يكون المرء شابا في 15 أو 16 من عمره وفي لحظة ما يصوب نحوه تقريبا مقذوف من نوع فلاش بول، سواء على مستوى البطن أو الوجه، فمن الطبيعي أن تنشأ في تلك اللحظة موجة من التضامن، أولا لحماية الشخص، ولكن أيضا تعبيرا عن الاستنكار، لأن هذا أمر طبيعي. فهؤلاء في نهاية المطاف بشر، لكن العنف في مرحلة ما قد يكون مشروعا أيضا، غير أنه كلما أمكن تجنبه كان ذلك أفضل.
0: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهرا قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟ باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: الخامسة والربع بميديا، إليكم أهم الأنباء. انتخاب أحمد التويزي رئيسا جديدا لمجلس النواب بالأغلبية، والمجلس يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. السفير عمر هلا يؤكد بنيويورك أن القرار الأممي رقم 2797 أدرج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وشكل منعطفا حاسما لتسوية النزاع، والمملكة المغربية تدعو من جنيف لإيجاد حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف. وزارة الطاقة السعودية تعلن اندلاع حريق محدود بمبنى إداري لأرامكو بالظهران إثر اعتراض صواريخ حوثية، والتحالف ينفذ عملية عسكرية نوعية بصنعاء والحديدة لتجفيف المصادر الحيوية للمتمردين الحوثيين. في الرياضة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام فايكنغ النرويجي بثلاثة أهداف لمثلهما، وبرشلونة يكتسح غلطة سراي برباعية، وأتلتيكو مدريد يزيد من محن مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنناقش تراجع قيمة الدرهم المغربي. يسجل الدرهم المغربي تراجعا أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في منحى تنازلي امتد لخمسة أسابيع متتالية على الأقل، ما يثير تساؤلات بشأن أسبابه والعوامل المؤثرة فيه وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا التراجع وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة الواردات، خصوصا المواد الطاقية والسلع المسعرة

الدولار من عتبات 10 دراهم. ومنذ نهاية يوليوز ارتفعت قيمة الأورو مقابل الدرهم بحوالي 3.9%، وقيمة الدولار بحوالي 6.5%. ولتفسير ذلك يجب أولا التذكير بكيفية تحديد سعر صرف الدرهم. فالمغرب لا يعتمد نظام صرف ثابت تماما ولا نظام صرف حر بالكامل، بل نظام وسيط يسمح للدرهم بالتحرك داخل هامش زائد أو ناقص 5% حول السعر مركزي مرتبط بالسلة تتكون من 60% من الأورو و 40% من الدولار. وهذا يعني أن سعر الدرهم يتأثر بتحركات الأورو والدولار في الأسواق الدولية، وكذلك بالعرض والطلب على العملات الأجنبية داخل المغرب. وعليه فإن تراجع الدرهم لا يعني بالضرورة أزمة نقدية أو انهيار للعملة الوطنية. أما الأسباب الأساسية فيمكن إيجازها في هذه الظرفية في 4 عوامل مرتبطة. السبب الأول هو ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطرابات في أسواق النفط والغاز. والمغرب كما يعرف الجميع يستورد معظم حاجياته من الطاقة، وعندما ترتفع أسعارها

0: الفاعلين الاقتصاديين كما يبدو في البداية. فهناك قطاعات قد تضرر وقد تتضرر في المستقبل وأخرى يمكن أن تستفيد. فبالنسبة للواردات تحتاج المقاولات المغربية إلى دراهم أكثر لشراء الكمية نفسها من المنتجات الأجنبية حتى لو بقيت أسعارها بالدولار أو بالأورو ثابتة، وهم ذلك خصوصا الطاقة، المواد الأولية، تجهيزات المواد الغذائية، وكلها إذا كانت مستوردة. في المقابل يمكن أن تستفيد المقاولات المصدرة لأنها تحصل على مداخل أكبر بالدرهم مقابل صادراتها بالعملات الأجنبية. لكن هذه الاستفادة ليست دائمة وليست كاملة، لأن بعضها يستورد بدوره مواد وتجهيزات ترتفع تكلفتها مع تراجع الدرهم. بالنسبة للميزان التجاري فقد يتفاقم العجز في البداية بسبب ارتفاع تكلفة الواردات تحديدا، خصوصا أن جزءا منها يصعب الاستغناء عنه بسرعة في بلادنا. وعلى المدى المتوسط قد تتحسن الصادرات وتتباطأ بعض الواردات نتيجة تغير الأسعار النسبية، وبالتالي يتوقف الأثر النهائي على استجابة المبادلات التجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف، يعني ما يعرف بالمرونات بالنسبة للواردات والصادرات. بالنسبة لاحتياطات العملة الصعبة ينبغي التمييز هنا بين الضغط على سوق الصرف وتراجع الاحتياطات الرسمية، فهناك ما هو تدفق وهناك ما هو يعني مخزون. فهذه الأخيرة أي الاحتياطات الرسمية تتأثر أيضا بمداخل السياحة وتحويلات المغاربة بالخارج والاستثمارات الأجنبية إلى غير ذلك. لذلك لا يعني كل انخفاض في قيمة الدرهم أن بنك المغرب يفقد احتياطاته، ليس هناك علاقة مباشرة على الأقل. فالمعطيات المتاحة تشير إلى أن يعني الاحتياطات الرسمية ظلت في مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة. للإشارة قد يستفيد قطاع السياحة في بلادنا، لأن إنفاق السياح الأجانب بالعملات الأجنبية يتحول إلى مداخل أكبر بالدرهم، وقد تصبح بعض الخدمات السياحية المغربية أكثر تنافسية من حيث الأسعار مقارنة مع الدول الأخرى. وكذلك بالنسبة لتحويلات المغاربة في المقيمين بالخارج، فإن المبلغ نفسه بالأورو أو الدولار الذي يتم يعني إرساله للمغرب يعطي عددا أكبر من الدراهم عند تحويله إلى العملة الوطنية.
1: وكيف يؤثر بنظركم تراجع الدرهم على التضخم والقدرة الشرائية للمواطن المغربي؟
0: وفي الحقيقة هذا الجانب هو الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن المغربي، فعندما تنخفض قيمة الدرهم تصبح المنتجات المستوردة كما أشرت أكثر تكلفة بالعملة الوطنية حتى ولو من تتغير أسعارها الدولية. وهنا نتحدث عن التضخم المستورد الذي يظهر خصوصا في المحروقات وبعض المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، ويظهر

0: اجتماعية موجهة إذا استمر ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهذا بطبيعة الحال دور الحكومة خصوصا الحكومة الجديدة. أما على المدى المتوسط والطويل فالأولوية هي تقليص التبعيات الطاقية عبر تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، كما ينبغي دعم الإنتاج الوطني القادر على تعويض بعض الواردات مع تجنب الحماية المفرطة التي تضعف المنافسة. من المهم كذلك تعزيز تنافسية الصادرات المغربية خصوصا في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة لتصبح مداخيل العملات الأجنبية أكثر استقرارا في بلادنا، مع تشجيع المقاولات على استعمال ما يعرف بأدوات التغطية ضد مخاطر تقلبات الصرف التي قد تأتي في الأشهر المقبلة نظرا للظرفية الدولية. أما الانتقال نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة وهو الذي يدفعنا إليه صندوق النقد الدولي فينبغي أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، وهو ما نقوم به حاليا في الحقيقة مع مراعاة استعداد المقاولات والقطاع المالي وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الصدمات. أخيرا في نظري أفضل وسيلة لدعم قيمة الدرهم على المدى الطويل هي بناء اقتصاد أكثر تنافسية وأقل تبعية للواردات وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. فقوة الدرهم لا تتحقق فقط بتدخلات سياسة نقدية بل أيضا بقوة الاقتصاد الوطني وصادراته والتوازناته الداخلية والخارجية.
1: كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
2: Média Marrakech 105.3 Fès 101.4

0: لعلي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى فقرة إيكولوجيا لنقف عند تأثيرات ظاهرة النينيو. في المحيط الهادئ تبدأ ظاهرة مناخية تتجاوز آثارها حدود المحيط وتمتد إلى مناطق واسعة من العالم. إنها النينيو التي ترتبط بارتفاع حرارة المياه في أجزاء من المحيط، فتؤثر في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة، وتزيد من احتمالات الجفاف والفيضانات وموجات الحر في مناطق مختلفة من العالم. تفاصيل ضمن فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: في مكان بعيد جدا عن المدن الأمريكية، في قلب المحيط الهادئ، تحدث تغيرات يمكن أن تؤثر على الطقس في قارة بكاملها. إنها ظاهرة النينيو. عندما ترتفع حرارة أجزاء من مياه المحيط الهادئ الاستوائي بشكل غير معتاد،

الشيء نفسه للجميع. وهنا تكمن أهمية التنبؤ المبكر، لأن معرفة أن الظروف المناخية تتجه نحو النينيو تمنح الحكومات والمزارعين وقطاعات المياه والطاقة وقتا للاستعداد. لكن لماذا يهتم العالم كله بظاهرة

الفيضانات والعواصف إلى تأثيرات على الزراعة والمياه والبنية التحتية. وهنا تظهر إحدى أهم قواعد التعامل مع تغير المناخ. لا يتعلق الأمر فقط بمعرفة ما سيحدث، بل بمعرفة ذلك قبل أن يحدث. فكل أسبوع إضافي من الاستعداد يمكن أن يعني أضراراً أقل وخسائر أقل وقدرة أكبر على حماية السكان.

0: الهادئة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. انتخاب أحمد تويتي رئيسا جديدا لمجلس النواب الأغلبية، والمجلس يعقد اليوم جلسة عمومية لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. السفير عمر هلا يؤكد بنيويورك أن القرار الأممي رقم 2797 أدرج الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وشكل منعطفا حاسما لتسوية النزاع، والمملكة المغربية تدعو من جنيف لإيجاد حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف. وزارة الطاقة السعودية تعلن اندلاع حريق محدود بمبنى إداري لأرامكو بالظهران إثر اعتراض صواريخ من جماعة الحوثيين، وتحالف ينفذ عملية عسكرية نوعية بصنعاء والحديدة. في مسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم، بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام فايكنج النرويجي، وبرشلونة يكتسح جالاتا سراي، وأتلتيكو مدريد يزيد من محن مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل، لكن بعد هذا الفاصل.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول

0: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح. تنقلنا إلى كواليس مهرجان مراكش السينمائية عبر ركن لنعبر. النجمة الفرنسية ماريون كوتيار ترأس لجنة تحكيم النسخة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم مراكش. ماريون كوتيار تعرف هذا الموعد جيدا، وسبقت أن حضرت في دورات سابقة. حضورها هذه السنة سيكون مختلفا عن كل المرات السابقة. ماريون كوتيار ومهرجان مراكش السينمائي في ركن لنعبر، رفقة الزميل بلال مرميد.
1: أهلا بكم. تعرف مراكش هو المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتعرف المغرب جيدا. هذه المرة ستحضر بصفتها رئيسة للجنة تحكيم النسخة الثالثة بعد العشرين من المهرجان ماريون كوتيار. هل تحتاج ماريون كوتيار لتقديم؟ لا أعتقد. هل يكفي ركن واحد لتقديمها للمتتبع؟ أيضا لا أعتقد. هي النجمة الفرنسية الأكثر شهرة على الصعيد العالمي، وهي النجمة الفرنسية التي نالت كل الجوائز الممكنة، أوسكار وبافتا وغولدن جلوب وسيزار وغيرها. قبل أن تحقق كل هذه الأشياء الكبيرة، من الضروري التذكير بأنها بدأت صغيرة. كانت صغيرة في السن لكن بموهبة كبيرة. بدأت التمثيل في التسعينات، وكان عليها أن تمر عبر بوابة الأدوار الصغيرة، ومن ثم تلك الكبيرة والشخصيات المختلفة، قبل أن تصل إلى الحياة وردية لا فيون روز في العام 2007، لتجد بأنها وصلت للمرة الأولى للعالمية. أوليفيه داون حققت معه ذلك العبور السلس نحو العالمية. فيما بعد تناسلت النجاحات. كوتيار تألقت في أفلام ريدلي سكوت وتيم بيرتون وجاكوديا وجيمس غري والأخوين داردين وكريستوفر نولان وستيفن سودربرغ ومايكل مان وودي آلن وروب مارشال وإيمانويل بيركو أو ليوس كاراكس، والقائمة جد طويلة. في المحصلة هذه السيدة شاركت أزيد من 100 شريط سينمائي. في ديسمبر من العام 2019 استضفناها في الاف بي ام من مراكش. حينئذ ما الذي اكتشفته واكتشفه المتتبع؟ هذه السيدة تعرف كثيرا من أشياء عن المغرب وعن السينما في المغرب. حضورها هذه السنة مختلف عن كل المرات السابقة. سترأس لجنة تحكيم النسخة الثالثة بعد العشرين من المهرجان الدولي للفيلم. ستواكب السينمائيين في خطواتهم الأولى، وستضع تجربتها الطويلة في خدمة الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجين سيتنافسون على النجمة الذهبية، بعيدا عن لغة المجاملات التي لم ولا ولن أتقنها أكثر من كثيرين. هو اختيار موفق جدا، لأن الأمر يتعلق بنجمة من نجمات الصف الأول في التشخيص الأنثوي على الصعيد العالمي. ليثق بالمتتبع. متوج النسخة المقبلة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش سيفتخر طوال مسيرته، لأن تتويجه ستحسم فيه لجنة ترأسها ماريون كوتيار. أصلاً أنا بعيد عن المنافسة وعن كل ما له علاقة بالمنافسة، مع ذلك لن أخفي المتتبعين سراً بأن هذا الركن أيضاً كتبته وأنا أشعر بسعادة كبيرة. أن تكتب عن مشوار ماريون كوتيار أفضل بكثير من أن تكتب عن مشاكل السينما التي لا ولن تنتهي. والسلام إلى الغد.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شمال خط الصويرة، خنفرة، جرادة وكذا بمنطقة السمارة، وغائما جزئيا إلى صاف بوجه عام في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط وعواصف رعدية محتملة على الريف ومنطقة فيجيك. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من العيون والسمارة، 33 درجة في الرباط، 32

0: وعشرون درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة في نواكشوط، 33 درجة في القاهرة، و26 درجة في طرابلس. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 33 درجة في كل من داكار وكينشاسا، و28 درجة في جوهانسبورغ ونيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في دمشق، 41 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 27 درجة في مدريد، 20 درجة في باريس، 19 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، و12 درجة في موريال، و26 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بميديا اللحظة، تحق بنا الزميل محفوظ والسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. انتخاب أحمد التويزي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس النواب المغربي بعد حصوله على أغلبية الأصوات. وفي أول تصريح له بعد الانتخاب أكد التويزي حرصه على أخذ المسافة نفسها بين مكونات المعارضة والأغلبية. انطلاق موجة احتجاجات جديدة للطلاب في فرنسا وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف. المحتجون ينددون بسوء المباني المدرسية والاكتظاظ وغياب المعلمين. في رياضة السادسة، التعادل عنوان لقائي أمس عن الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي التي واجه فيها نهضة بركان نهضة زمامرة وقابل فيها الفتح الرباطي الرجاء الرياضي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. تم أمس انتخاب أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، حيث حصل على 220 من مجموع 369 صوتا. وفي كلمة له عقب انتخابه أعرب التويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا

0: تقدم ملموس في حياة المواطنين. تويزي أكد كذلك في تصريح للصحافة أنه سيحرص على أخذ المسافة نفسها بين مكونات المعارضة والأغلبية. حول أهم الاختصاصات الموكلة لرئيس مجلس النواب نستمع لتوضيحات عز الدين خمريش مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بدار البيضاء، تحدث ليوسف النعماني.
1: بالنسبة لمهام رئيس مجلس النواب حسب الوثيقة الدستورية فهو يقوم بمجموعة من المهام التي تتنوع ما بين مهام الدستورية والتمثيلية، فهو يمثل مجلس النواب ويرأس

0: داخل الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، كما أنه يقوم باستقبال الوفود الدولية والأجنبية، وبالتالي فهو يطلع بمجموعة من المهام التمثيلية والدبلوماسية على مستوى تمثيل المؤسسة التشريعية على المستوى الدولي وعلى المستوى الدبلوماسي.
1: زوال اليوم يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة.

0: لا، ركزت على ما يستجيب أن يقام به الآن من طرف المفوضية السامية، اللاجئين والمتدخلين الآخرين، بإخبار السكينة في مخيم تندوف فيما يتعلق بالخيارات المطروحة أمامهم، بمعنى الرجوع إلى الوطن الأم أو اختيارات أخرى للاندماج في البلد الذين هم يتواجدون فيه حاليا، أو اختيار أن يسيروا لدول أخرى مستعدة لاستضافتهم. عبرنا على هذا البيان مدعمون من طرف عدد كبير من الدول. نحن تطرقنا لهذه المسألة من باب المبادئ الإنسانية، وكذلك من باب الواجبات على المنتظم الدولي أن يضع حد لوضع هذه السكينة اللي هي محتجزة في تلك المخيمات أو بالأحرى معسكرات منذ أكثر من نصف قرن، تستخدم كورقة سياسية مع الأسف من طرف النظام الجزائري على وجه الخصوص.
1: ملف الأنباء الدولية، أصيب 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا في الرياض مساء أمس بعدما سقطت شظايا صاروخي كروز أطلقهم المتمردون الحوثيون وتم اعتراضهما على ما أفاد الدفاع المدني صباح اليوم. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 6 أشخاص على الأقل في غارات روسية على أوكرانيا الليلة الماضية بحسب ما أفادت السلطات، في وقت واصلت موسكو هجماتها على عدة مناطق. نواصل من فرنسا التي شهدت موجة احتجاجات جديدة لتلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات في ظل استمرار الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، مظاهرات شابتها مرة أخرى أعمال عنف وشغب. المحتجون ينددون بسوء حالة المباني المدرسية والاكتظاظ في الفصول وغياب المعلمين من دون توفير بدلاء لهم، لا سيما في الأحياء الشعبية. من باريس نتابع ربورتاج مراسلنا علي الشقوري.
2: جمع يوم الثلاثاء الذي شهد إضرابات ومظاهرات ما بين 480 ألفا بحسب المنظمين و 161 ألف شخصا وفقا لتقديرات الحكومة. شهدت المدارس الثانوية والجامعات في العاصمة باريس وفي كبريات المدن عمليات إغلاق رافقتها أحيانا مواجهات متوترة مع قوة الأمن. جابرييل لوناس أستاذ.
3: إننا نتقاسم المطالب نفسها مع الطلاب المحتجين، إذ إنهم حين يتحدثون عن ظروف دراستهم فهم يتحدثون في الواقع عن ظروف عملنا، فالقضية واحدة. لذلك كان من الطبيعي بالنسبة لنا أن نساندهم في حراكهم، لا سيما وأن أن هناك أمراً أثار سيئنا بشدة داخل غرفة المعلمين، ألا وهو عنف الشرطة الذي شهدناه ضد الطلاب.
2: تتركز مطالب التلاميذ على تخصيص موارد بشرية ومادية أفضل لقطاع التربية الوطنية. أحزاب ونقابات تساند هذا الحراك. صوفي بيناي الكاتبة العامة للنقابة العامة للشغل.
4: تمثل هذه التعبئة رمزاً لحصيلة 10 سنوات من النهج الماكروني. شطر الجميع غضبا عارما، ونحن الآن على شفا الانهيار، ولذلك لابد من الاستجابة للمطالب العاجلة لتوفير الإمكانية التي تتيح لمرافقنا العمومية أداء عملها.
2: يعتزم الشباب مواصلة الضغط للحفاظ على ظروفهم التعليمية. علي شقوري من باريس لمديئة.
1: رياضيا، التعادل كان عنوان لقائي أمس عن الجولة 4 من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم إنوي، التي واجه فيها نهضة بركان نهضة زمامرة وقابل فيها الفتح الرباط الرجاء الرياضي. التفاصيل معك الحسن جابر.
5: وفي بركان نجا فريق نهضة بركان من تجرع مرارة الهزيمة بميدانه أمام الضيف نهضة زمامرة، فقلب تخلفه بهدفين إلى تعادل بهدفين لمثلهما في أول 8 دقائق. وجد وصيف بطل الموسم الماضي نفسه متخلفا بهدفين. جمال حركاس سجل خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 5، وبعدها ب3 دقائق يونس مخلص سجل الثانية للفريق الدكالي، لكن البركانيين انتفضوا في شوط المباراة الثاني. حركاس صحح خطأه بتقليص النتيجة في الدقيقة 56، ويونس الكعبي خطف التعادل في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء باقتسام النقاط. نتيجة أبقت نهضة بركان في المركز الحالي.

0: سيارات عنوان التغطية الحية في الشرق الأوسط. إيران تستعد لاحتمال استئناف الحرب، وترامب يتحدث عن قرار قريب جدا. تعمل إيران على تكثيف استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة عبر تعزيز التحصينات حول المنشآت النووية والمواقع الحساسة وإعادة بناء قدراتها الصاروخية. تكتب الشرق الأوسط: ترامب ضربة قاسية لإيران، انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل، عنوان رئيس في البيان الإماراتي. في لبنان تشدد استثنائي للأجهزة الأمنية لملاحقة المتفجرات، عنوان في النهار اللبناني. الحديث عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات تدخل إلى لبنان عن طريق سوريا ويتورط فيها حزب الله، والمخاوف من تنفيذ عمليات اغتيال كما كان يحصل في السابق. مؤشر الفقر العالمي يسجل أول ارتفاع منذ 2010 ويصل إلى 1.2 مليار نسمة. القصة في الخليج الإماراتية: شهد الفقر متعدد الأبعاد على مستوى العالم ارتفاعا لأول مرة منذ بدء رصده وقياسه، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعانون منه بمقدار 51.5 مليون نسمة مقارنة بآخر إحصائية مسجلة، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح. يوميات الفلاح.

0: الرقمي بما يجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء اقتصاد الغد. وفي تفاصيل عقب مزيد من التفاصيل في ركن مؤشر مع الزميل زهير التومي.
1: مع كل ولاية تشريعية وحكومية جديدة تعود إلى ساحة النقاش العمومي في المغرب تساؤلات المستفسرة عن عوامل التأخر في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة. ونظارة التقييم والاستشراف غالبا ما تركز بحكم السياق ما بعد الانتخابات على عمل الجهاز التنفيذي في المقام الأول، علما أن مسؤولية تحقيق هذه الأهداف خاصة البنيوية منها لا يمكن اختزالها في التزام فريق حكومي لمدة 5 سنوات مهما كانت كفاءة أعضائه ومهما كانت جرأة قراراته. فبناء اقتصاد الغد يتطلب فضلا عن الاستراتيجيات والبرامج والمخططات الاستثمارية الضخمة يتطلب قطاع خاص مبادر ومبتكر ومستعد لتحمل نصيبه من المخاطر والمسؤولية، كما جاء في الخطاب الملكي الأخير المفتتح للولاية التشريعية الجديدة. يكفي أن نستحضر هنا المعطى الذي يفيد بأن زهاء ثلثي الاستثمارات في المملكة هي عمومية، والثلث المتبقي يتقاسمه القطاع الخاص في بلد لا يمتلك ريع بترول أو غاز، ويراهن أساسا على جودة رأس ماله البشري لولوج نادي الاقتصادية الصاعدة. حقيقة من المفروض أن تسائل الدور الاقتصادي للمقاولة المغربية، ماذا تقدم فعليا لتحديث النسيج الإنتاجي، وما نصيبها في خلق الثروة وفرص الشغل المستدامة، وإلى أي حد تساهم في نقل الاقتصاد من الاعتماد على الأنشطة التقليدية إلى قطاعات استراتيجية وتنافسية. فمنصة الذكاء الاصطناعي الأمريكية لم يتم ابتكارها في مكاتب الوزارات الفيدرالية في واشنطن، وإنما في شركات سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا. فلا يمكن أن يظل القطاع الخاص مجرد مستفيد من البنية التحتية التي تمولها الدولة أو من الحوافز والتسهيلات الجبائية وغير الجبائية التي توفرها سنويا قوانين المالية، ثم ينتظر من الحكومة أن تتكفل لوحدها بإنجاح الإقلاع الاقتصادي. والتحدي اليوم بات أكثر إلحاحا، لأن الجيل الجديد من الاستراتيجيات الكبرى التي دعا إليها الخطاب الملكي من الأمن المائي والطاقي والغذائي إلى الإقلاع الصناعي والاقتصادي

0: يوميات الفلاح. أخواتي إخواني فلاحات، كلمنا من قبل في موضوعنا على التخلاط ديال الأدوية الكيماوية في الفيرما عند الفلاح، دوينا على الأهمية ديال الموالمة والانسجام ديال المواد والأشكال اللي يمكن يكون عند هاد الانسجام ولا قلة الانسجام ما بيناتهم. واليوم أرانا نتكلموا على الانسجام الأول واللي هو الانسجام الزراعي، أي اللي تيهم الفلاحة والزراعة اللي غادي نرشوا عليها هذيك التخليطة اللي وجدناها عندنا في الفيرما ديالنا. ولسبيل التذكير، الانسجام هو حيت كل مادة ولا كل دواء تيقبل وتيتوالم مع المواد والأدوية الأخرى اللي خلطناهم معاه. أما الانسجام الزراعي أي اللي تيهم الفلاحة اللي تنوي ونداويها بهذيك التخليطة، هو أول شرط خاصو يتوفر في المواد والأدوية كلها اللي بغينا نخلطوها عندنا، أي خاصها تليق كلها بهذيك الزرعة، خاصها تليق بالمرحلة ديال النمو لاش وصل الزرعة، أي بعبارة أخرى إلا كانت الفلاحة ديالنا بحال الشجر مثلا وصل للمرحلة ديال النوارة، خاص كل الأدوية اللي بغينا نخلطوهم عندنا ما يديروا حتى مشكل على النوارة ديال هذاك الشجر. ومن هنا تنفهموا أن هذا الشرط ديال الانسجام الزراعي ما متوفرش في جوج ديال الأدوية، واحد تيتدار وقت النوارة والآخر ما خاصو يتدار حتى الوقت تبدأ تغلاض الغلة. خاص هاد الأدوية كذلك تكون تطليق للرش في نفس الطقس، فإلا كان دواء خاصو يترش في حرارة عالية وواحد آخر خاصو البرودة عادي يمكن يترش، إذن ما بيناتهمش انسجام زراعي. الانسجام الزراعي تيهم كذلك الكمية ديال الماء اللي خاص يترش معها كل دواء في كل الكتار، ما خاصش واحد يطلب لنا 1000 لتر في الكتار والآخر تيطلب غير 200 لتر في الكتار. كذلك الماكينة اللي يطلب كل دواء الرش ديالو على الزرعة خاصها تكون وحدة، وماشي غير الماكينة بل حتى الرشاشات والبزابز يخاصهم يكونوا بحال بحال. إذن هذه بعض الشروط اللي خاصها توفر ما بين الأدوية اللي بغينا نخلطوها عندنا في الفيرما ديالنا قبل ما نفكروا في حوايج أخرين. وإلا كان شي مشكل ما بيناتهم في هذه المسألة هذه ما كاينلاش نزيدوا للقدام، الانسجام الزراعي ما متوفرش بيناتهم، أي ما يمكنش لهذه الأدوية يتخلطوا عندنا في الفيرما.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم:
0: انت اخي الفلاح ولا انت اخي اللي ساكن في المدينه، كل واحد منكم عنده سبب خاص علاش غادي يبغي يخبع شويه ديال الزرع في الفيرما ديالو ولا في دارو، وهذه مساله سهله تفهم. لكن الحاجه اللي ما تيفهموهاش جميع الناس هي كيفاش يمشيو يشريو ارفع دواء ضد الفيران اللي يمكن ياكلوا لهم الزريعه ديالهم وتيديروها للفار في الطريق ديالو ولا في البلايص فاش ساكن، ورغم هذا الشيء كله الفار مازال ولا كانه تداوى ضده. وحتى هذه المسألة سهلة تفهم، لكن بالنسبة للناس اللي تيبيعوا يشريوا هذه الأدوية ضد الفار اش تيقولوا لنا هاد الناس؟ تينصحوا هاد الناس باش الإنسان منين يجي يداوي ضد الفار خاصو يدير كل ما يمكن باش ما يشمش الفار الريحة ديال يديه ولا الريحة ديال الإنسان كاع في هذاك الدواء، لأن الفار ذكي وتيقدر يفهم بأن هذاك دواء ضده وتيجتنبه وتيمشي ياكل في بلاصة أخرى اللي ما فيها لا ريحة ولا شي خطر عليه.
2: أخبار فلاحية:
0: وصلنا اليوم في كلامنا على برامج البحث الخاص بميدان إنتاج الحواميد في بلادنا واللي مختص به المركز الجهوي للبحث الزراعي ديال القنيطرة، وصلنا للكلام على النتائج اللي توصل لها

0: مهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل. في المغرب دخول مكونات ما كان يعرف في بداية تسعينيات القرن الماضي بتحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى الأغلبية الحكومية يبعث من جديد روح هذا الميثاق الحزبي رغم تباين السياقات التاريخية والسياسية. النجمة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار تترأس لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المرتقبة من 20 إلى 28 من نوفمبر المقبل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. لدى زيارته أمس مدينة سبتة المحتلة، شدد العاهل الإسباني فيليبي السادس على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على علاقات حسن الجوار مع المغرب في عقاب أزمة العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق تسويتها في مضامين الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة. ومن المرتقب أن يواصل العاهل الإسباني وعقيلته الملكة ليتيثيا جولتهما بزيارة اليوم إلى مدينة مليليا المحتلة. للعودة إلى أطوار الزيارة إلى سبتة المحتلة نتابع مراسلة محمد المدن.
1: زار العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا مدينة سبتة صباح الثلاثاء في أول زيارة لملك إسباني إلى المدينة منذ 19 عاما، وكان في استقبالهما رئيس المدينة، وشهد برنامج زيارات لقاءات وأنشطة اجتماعية للتعبير عن التضامن مع سكان سبتة عقب أزمة الهجرة التي شهدتها خلال الصيف. وفي اليوم نفسه أقرت الحكومة الإسبانية إعانة بقيمة 45.3 مليون يورو لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة. وبالتوازي شددت الحكومة على حرصها على الحفاظ على علاقات مع المغرب، واستحضرت المتحدثة باسم الحكومة إلما ثايس التعاون بين البلدين خلال محاولة الدخول الجماعي للمهاجرين، مؤكدة أن التحديات التي رافقت تلك الأحداث جرى تدبيرها بين المغرب وإسبانيا في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
2: كما تعلمون جميعا كانت فترة أواخر يوليوز الماضي أيام توتر استثنائي، لكن الحوار كان مع المغرب سلسا ومستمرا، ولدى سؤالي عن ذلك الحدث المعين والمحدد فقد تم حله بأقصى درجات طبيعية بين البلدين في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
1: وقبل الزيارة أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان المغربي أن العلاقات مع إسبانيا أحرزت تقدما مهما في مجالات متعددة بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى تحديات تواجه التعاون معتبرا أن نموذجه الحالي أصبح متجاوزا ويحتاج إلى تحديث. من مدريد محمد المدن ميديا.

0: في ملف الأنباء الدولية، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز ومسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. في سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس مواصلة عملياتها الهجومية ضمن عملية فجر اليمن على الجبهتين الشرقية والجنوبية، مشيرة إلى تحقيق تقدم ميداني بإسناد نيراني مكثف شمل تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة. ومع ارتفاع منسوب التصعيد على الجبهة اليمنية، يطرح السؤال بشأن حجم وطبيعة القدرات العسكرية للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. عن هذا الجانب نستمع من بيروت لتوضيحات الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لاعب، تحدث ليوسف النعماني.
1: في بداية هجومهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء، ساعدهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالحصول على الثكنات، وكانت اليمن تصنع بعض الأسلحة، لذلك سيطروا على الثكنات وعلى الجيش.

0: لكن لا يزال هناك أشخاص لا يعتقدون أن ممارسة هذه المهنة أمر ممكن. لذلك أرى أن فتح الأفاق أمام كل من يرغب في التعبير عن نفسه من خلال السينما أمر ضروري. أجد في ذلك شيئا قويا جدا وجميلا للغاية بطبيعة الحال.
1: ماريون كوتيار تعود إذن لمراكش، سترأس لجنة تحكيم النسخة 23 من المهرجان الدولي للفيلم، ستواكب سينمائيين في خطواتهم الأولى، وستضع تجربتها الطويلة في خدمة الأفلام الأولى أو الثانية لمخرجين سيتنافسون على النجمة الذهبية.
2: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
3: Et merci beaucoup Mahfoud Oudsalek pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour une nouvelle édition. Restez avec nous sur Média. Tout de suite, on fait un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Hassan Jaberi. Bonjour Hassan.
4: Bonsoir, khir Milani.
3: Et ce matin, on parle futsal. C'est aujourd'hui que le Maroc fait son deuxième match et affronte la Zambie en Coupe d'Afrique des Nations.
4: تماما المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة سيخوض مساء اليوم مباراته الثانية بالمجموعة الأولى وهو يلاقي منتخب زامبيا. أسود الكرة القدم داخل القاعة سيبحثون عن انتصار ثاني تواريا بعد الفوز الافتتاحي على المنتخب الجزائري برباعية نظيفة. في حال تحقق ذلك سيضمن أسود الفوتسال بشكل شبه رسمي التأهل إلى دور نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة بالدور الأول أمام منتخب ليبيا بعد غد الجمعة. لقاء المغرب زامبيا في كان الفوتسال ينطلق بداية من 8 مساء بالتوقيت المغربي، سيكون ذلك بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. قبل ذلك اللقاء الآخر بالمجموعة يضع المنتخب الجزائري في مواجهة المنتخب الليبي في مباراة بشعار التعويض لكليهما. أمس وبرسم الجولة الأولى عن منافسة المجموعة الثانية استهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بالانتصار على منتخب تنزانيا بثمانية أهداف دون رد، انتصار يمنح المنتخب المصري دفعة معنوية في بداية المنافسة القارية. المنافسة القارية التي استهلها أيضا وصيف بطل النسخة الماضية منتخب أنغولا على النحو الأمثل.

0: بهدف في الدقيقة 28 قبل أن يمر للسرعة القصوى ويقلب تأخره إلى فوز بأربعة أهداف لواحد محققا فوزه الثانية تواليا. أما أتلتيكو مدريد فحسم قمته أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين لصفر ليصحح تعثر الجولة الافتتاحية. هو ما فعله الفريق الإسباني الآخر فياريال الذي حول من جهة تأخره بهدف أمام الضيف نابولي الإيطالي إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد. من جهتها عزف وصيف بطل الموسم الماضي أرسنال الإنجليزي لحن الانتصار الثاني تواليا تفوق على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة جاءت جميعها في شوط المباراة الثاني على أن بايرن ميونخ الألماني فكاد يسقط في فخ فايكينغ النرويجي قبل أن ينهي اللقاء متعادلا بثلاثة أهداف لمثلها. وتبقى عودة كلوب بروج البلجيكي بالانتصار من ملعب انترناسيونال ميلانو الإيطالي من ملعب جوزيبي ميادزا بأربعة أهداف لثلاثة أحد أبرز نتائج مباريات أمس. ومباريات الجولة الثانية هاته تتواصل اليوم بمباريات واعدة تتصدرها القمة التي تضع مانشستر سيتي الإنجليزي بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب النسختين الأخيرتين. مواجهة يحتضنها ملعب الاتحاد في مانشستر وتجمع فريقين يطمح كل منهما إلى تأكيد مكانته بين كبار القارة. الفريق الإنجليزي يعول على تألق عدد من نجومه في مقدمة قدمتهم جيريمي دوكو ريان شرقي وأيضا إيرلينغ هالاند كلهم هزوا الشباك في آخر لقاء للفريق في البريمير ليج أمام ليفربول. يأمل الفريق الإنجليزي أن يترجم استعداداته إلى أداء قوي على أرضية ميدانه في مواجهة تتجاوز رهانتها مجرد حصد النقاط الثلاث. إنزو ماريسكا مدرب السيتي تحدث عن رسالته للاعبين قبل هذه المواجهة الهامة أمام البي إس جي.
1: الرسالة قبل المباراة بسيطة للغاية، نحتاج إلى تقديم مباراة مثالية لأنهم أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي. لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين وهذا يوضح مدى جودتهم. نحتاج إلى مباراة مثالية، لكن في الوقت نفسه إذا قدمنا أفضل ما لدينا فيمكننا الفوز عليهم والاحتفال في النهاية.
0: في المقابل يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على لومون بثلاثة أهداف لواحد في الليغ آن مع استعادة عدد من لاعبيه الأساسيين لجاهزيتهم في مقدمتهم الجورجي كفاراتشخيليا الذي يشكل إحدى الأوراق الهجومية المهمة للفريق. ماذا يعني لاعب البي إس جي لهذه القمة في حضور جميع لاعبيه؟

ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس التنفيذي للفورمولا واحد. ونختم من ملاعب كرة المضرب، حيث نجح الألماني ألكسندر زفيريف في بلوغ ربع نهائي دورة شانغهاي للألف نقطة عقب فوزه أمس على الكازاخي الثاني ألكسندر بوبليك بجولتين لواحدة. أما في تنس السيدات، البولندية إيغا شفاينتك المصنفة التاسعة عالميا استهلت مشوارها في بطولة ووهان الصينية للألف نقطة بفوز سهل على مواطنتها ماغدالينا فريش بمجموعتين لصفر 6-2.

0: Midi 1, Nice-Monaco, 195.9.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
2: Le retour de l'actualité, c'est d'ici quelques secondes. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo. Météo présentée par Abdelaliezer.
3: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا شمال خط الصويرة خنفرة جرادة وكذا بمنطقة السمارة وغائما جزئيا إلى صاف بوجه عام في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط وعواصف رعدية محتملة على الريف ومنطقة فيجيك. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من العيون والسمارة، 33 درجة في الرباط، 32 درجة في مراكش، 30 في كل من الدار البيضاء، 29 درجة في كل من طنجة، فاس وأكادير، 28 درجة في وجدة و21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة في نواكشوط، 33 درجة في القاهرة و26 درجة في طرابلس. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 33 درجة في كل من داكار وكينشاسا و28 درجة في جوهانسبورغ ونيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في دمشق، 41 درجة

0: التنمية.
1: 395 فاش كينجحوا كيجيو باش يختاروا باش يهيكلوا المجلس. المجلس فيه الرئيس، فيه المكتب، فيه اللجان، هذو هما اللي اساسيين. قبل ما نمشيو عند الحكومه باش نمارسوا الصلاحيات ديالنا سواء من حيث الرقابه

0: السلطة الروحية والسلطة المدنية، وفي اعتقادي تتشابه هذه التوليفة مع الملكية اليابانية التي كتبت عنها سابقا، حيث تحظى شخصية الملك ببعد روحي أراه في غاية الأهمية. لقد أنجز الملك عملا لافتا خلال 27 عاما من حكمه، ويتجلى ذلك بوضوح في تحول الاقتصاد المغربي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 160 مليارا في غضون سنوات قليلة. رغم وجود أوراش لا تزال قيد الإنجاز، إلا أن ما أثار إعجابي حقا هو التطور الاجتماعي، فأن تتبوأ امرأة منصبا قياديا في بلد عربي وإسلامي أمر ليس بالشائع، وهو ما يعكس كيف يحدد الملك التوجهات والمسار.
1: ومن باريس إلى نيويورك، في كلمة أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. هلال أوضح أن القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمية، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وفي جنيف، دعا المغرب أمس على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبرة بدعم واسع من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. دعا قيادة المفوضية والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول مستدامة لساكنة مخيمات تندوف من خلال إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين. إلى سبتة المحتلة، لدى زيارته المثيرة للجدل أمس للمدينة، شدد العاهل الإسباني فيليبي سادس على ضرورة أن تحافظ إسبانيا على علاقات حسن جوار مع المغرب في عقاب أزمة العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي، أزمة ورد تشخيص مسبباتها وآفاق تسويتها في مضامين الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة. ومن المرتقب أن يواصل العاهل الإسباني وعقيلته الملكة ليتيثيا جولتهما بزيارة اليوم إلى مدينة مليليا المحتلة. للعودة إلى أطوار الزيارة إلى سبتة المحتلة، نتابع مراسلة محمد المدن.
2: زار العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا مدينة سبتة صباح الثلاثاء في أول زيارة لملك إسباني إلى المدينة منذ 19 عاما، وكان في استقبالهما رئيس المدينة، وشهد برنامج زيارات لقاءات وأنشطة اجتماعية للتعبير عن التضامن مع سكان سبتة عقب أزمة الهجرة التي شهدتها خلال الصيف. وفي اليوم نفسه أقرت الحكومة الإسبانية إعانة بقيمة 45.3 مليون يورو لتغطية النفقات التي تحملتها المدينة بسبب أزمة الهجرة. وبالتوازي شددت الحكومة على حرصها على الحفاظ على علاقات مع المغرب، واستحضرت المتحدثة باسم الحكومة إلما ثايس التعاون بين البلدين خلال محاولة الدخول الجماعي للمهاجرين، مؤكدة أن التحديات التي رافقت تلك الأحداث جرى تدبيرها بين المغرب وإسبانيا في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
3: كما تعلمون جميعا، كانت فترة أواخر يوليوز الماضي أيام توتر استثنائي، لكن الحوار كان مع المغرب سلسا ومستمرا. ولدى سؤالي عن ذلك الحدث المعين والمحدد، فقد تم حله بأقصى درجات طبيعية بين البلدين في إطار علاقات حسن الجوار بينهما.
2: وقبل الزيارة أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان المغربي أن العلاقات مع إسبانيا أحرزت تقدما مهما في مجالات متعددة بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، وأشار إلى تحديات تواجه التعاون، معتبرا أن نموذجه الحالي أصبح متجاوزا ويحتاج إلى تحديث. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، أفاد مراسل فرانس بريس اليوم بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، فيما أرسلت السلطات إنذارا عبر الهواتف من تهديد جوي في ظل تصعيد المتمردين الحوثيين هجماتهم على المملكة، وقد تم رفع الإنذار بعد دقائق. إثر ذلك، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا اليوم في مؤتمر صحفي ببانكوك إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر

0: أمس، وبرسم الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثانية استهل المنتخب المصري مشواره بفوز على نظيره التنزاني بثمانية أهداف دون رد. أما اللقاء الآخر بذات المجموعة فخلاله منتخب أنغولا تفوق على منتخب موزمبيق بخمسة أهداف لواحد.
1: شكرا لك الحسن جابري. وفي منافسات البطولة الاحترافية المغربية، وفي قسمها الأول، تواصلت أمس مباريات الجولة الرابعة بلقاءين كان التعادل عنوانهما المشترك. الرجاء الرياضي تعادل مع مضيفه الفتح الرباطي بهدف لمثله، فيما قلب نهضة بركان تأخره أمام ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين إلى تعادل. واليوم في تتمية الجولة يحل حامل اللقب المغرب الفاس ضيفا على اتحاد طنجة بداية من الثامنة مساء بالملعب الكبير بطنجة. بهذا ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
2: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختين سامبل والدوبل كابين.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: Matin Info. Mélanie Pinto.
3: Vous êtes bien sur les ondes de Midi 1. Merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Malheureusement, Matin Info, eh bien, c'est terminé. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain à partir de 6h30. Je voudrais remercier également Abdennour et Abdrahim à la réalisation ce matin. Et l'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h présentée par Abdlali Ezzar. Sabah al-khair, Abdlali.
4: Sabah al-khair, Mélanie. نستهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية تحديدا، حيث أعلن التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وأفاد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض. في سياق على دفاع المدني السعودي زوال الخطر على مدينة الرياض ومحافظة الخرج، وذلك بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية السعودية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ. في القدس المحتلة، دشنت كولومبيا اليوم سفارتها لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيلياتها الدبلوماسية لدى إسرائيل في هذه المدينة التي لا يعترف المجتمع الدولي بوضعها كعاصمة لإسرائيل. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، التصعيد مستمر رغم الحديث عن هدنة بين البلدين، حيث أعلنت روسيا إسقاط 902 من المسيرات الأوكرانية خلال الليل، بينها 180 طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو. في المقابل، أسفرت ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في العاصمة كييف. وفي سياق ذي صلة، اتهم مسؤول أوكراني رفيع المستوى الولايات المتحدة بمساعدة روسيا، مؤكدا أن واشنطن لم تحذر كييف مسبقا بشأن الهجمات وأبطأت خدمات الإنترنت المسمى ستارلينك. في الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي أن الجمهوريين يواجهون معركة صعبة بالقدر نفسه للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. في الشأن الأوروبي، فتح الاتحاد الأوروبي أمس فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ومولدوفا في خطوة مهمة على طريق انضمام البلدين إلى التكتل الأوروبي. وجاءت هذه

خطوة بعدما أقر النواب الأوكرانيون تشريعا يضمن حقوق الأقليات القومية، ما زال عقبة رئيسية كانت تعترض مساعي كييف. في المنطقة المغاربية، في المغرب يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك بعدما تم يوم أمس انتخاب أحمد التويزي عن حزب الأسرة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس. إلى نيويورك، حيث أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدمير القضية لمنطق تسويتها. وأوضح هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة أن هذا القرار حظي بإشادة جميع الأطراف ويمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. في ليبيا، تسببت أمطار غزيرة أمس في سيول غمرت شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ومقتل موظف مصرفي صعقا بالكهرباء. وأمرت الحكومة المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله. ميديا مراكش 100.

0: إلى 24 أكتوبر 26 و2000 تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: واش سمعتي بلي رباك تاكاتا؟
2: لا، اش كيبيعوا؟
1: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا الجيب.
2: كيفاش؟
1: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بأرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
2: وشنو خاصني ندير؟
1: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كان سيارتك معنية غيبدلوا لك الأرباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
3: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. تصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
5: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
6: هذه الشائعات المرافقة،
5: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
7: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9.
8: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
8: ميديا بوديوم.

استيقظنا واستيقظتم، أعددنا العدة ونحن في العمل. أنتم منكم من توجه للعمل، منكم من يلتحق به بعد قليل. لازلتم ولازلنا نلتئم في هذا الشمل في رحاب بوديوم على العهد ماضون. بإخلاصكم بإخلاصكم ووفائكم سائرون على درب التوهج والتألق. نفتح كتاب هذه الحصة الرياضية الصباحية من برنامجكم بوديوم. نفتح الكتاب، نتصفح أولى الصفحات، نقرأ أولى الأسطر لنحكي لكم كما العادة قصص مثيرة مشوقة للرياضة المغربية مع البطلة المطلقة كرة القدم الساحرة المستديرة التي تستهوي الأفئدة تذهب بالعقول. في جيلنا، في حقبتنا، كنا ننتظر نهاية الأسبوع لكي نشفي الغليل والعشق للكرة بمباريات بطولتنا المحلية أو بطولات القارة العجوز. لكن الأمور في حقبتنا هاته تعيش تخمة كروية، مباريات هنا وهناك يوميا من دون توقف، والبطولة المغربية متواصلة أيضا من دون توقف بعد البداية المتأخرة التي بعثرت أوراق العديد من الفرق، ستؤثر حتما على مردودها وعلى المستوى التقني بشكل عام. أمس أجري لقاءان كان خلالهما نهضة الزمامرة قريب من تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كان متقدما

0: لا بأس بعد البداية الكارثية. ثم اليوم بالملعب الكبير لمدينة طنجة الذي سيعيش على إيقاع مواجهة مثيرة حينما يستقبل الفريق المحلي اتحاد طنجة المغرب الفاسي الفريق البطل. على صعيد المنتخبات أسود القاعة منتخب الفوتسال يعود للقاعة المغطاة مولاي عبد الله بالرباط في إطار كأس إفريقيا للأمم لتزكية الفوز العريض الذي قدمه في المباراة الأولى حينما أمطر شباك المنتخب الجزائري برباعية. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة برنامجكم بوديوم إلى غاية الساعة 10 صباحا. بوديوم الذي إذن المواضيع كثيرة واللقاءات متعددة والمواعيد موافرة في هذا اليوم من بوديوم وللحديث على كل هذه المواضيع جد مسرور بأن يلتحق بنا مجددا صديقنا اللاعب الدولي السابق المدرب الحالي سي محمد مديحي. أهلا سي محمد مرحبا بك مرة أخرى في برنامج بوديوم.
1: أهلا وسهلا سي فؤاد تحية لك تحية للطاقم التقني ديال البرنامج كذلك مشاهدين متابعين ديال البرنامج بوديوم وكذلك سي حسن ونتمنى إن شاء الله نكون موفقين
0: بطبيعة الحال إن شاء الله بحول الله لا يمكن إلا أن نكون موفقين بوجودك أنت وبوجود صديقي العزيز الحسن الجابري. سي حسن أهلا ومرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم.
2: مرحبا فؤاد صباح الخير. صباح الخير سي محمد صباح الخير الطاقم التقني للبرنامج سواء في الإذاعة أو في التلفزة. صباح الخير جميع المستمعين المتابعين والمشاهدين.
0: احطى هذه اليوم سيحتها
2: عويناتك يا سي مؤد
0: بارك الله من عينوكش من عينوك ساعتها بعد الصباح
1: فؤاد وحيد عليك.
0: لا لا لا بارك الله حطاك بيننا كما العاده كما العاده اليوم جاتني عجبتني هذه التوليفه ما بين اللون شفتك البرتقالي ماشي برتقالي الموف شويه وازرق ياك شوي هذه خصك تكون فهمتي يعني بديك المصممين الكبار باش تقدر دير تجانس ما بين هاد اللولين
1: اللباس
0: صديقنا حسن الجابري وصديقنا سي محمد مليح اجي كي جيتك في قبل البرنامج فاش عطيتو الدرس ديال التاريخ
2: تماما
0: سي محمد
1: والله الا كانت عندي معلومه غلط
2: صراحه حافظ المباريات
0: باش نوضعوا المستمعين ديالنا والمشاهدين في الصوره لان كان نقاش حول

0: لا مدرب كيحتاج لاعب انه يمشي يلعب في واحد الجهه. وكان لاحظنا هاد مساله مرات عديده خصوصا على مستوى الدفاع, كتكون مثلا لاعب في الوسط الدفاع حتى كيمشي يلعب ظهير ايسر ولا ظهير ايسر ظهير ايمن وظهير ايسر, بعد ما تكون عاوتاني لاعب وسط ميدان كتحتاجه في الدفاع كي يقدر يقدم المساعده. يعني هذا امر حتمي
1: في الظروف مثلا بحال كما جبتي الحادثه ديال ايتو مثلا, لان الظرفيه حتمات عليه وضحاه, لان نصف النهايه غتخليك تمشي للفينال. وبالفعل هذيك التضحيه ديالو والقراءه ديال مورينيو راه فازوا باللقب. هنا سي فؤاد يعني باش نتكلموا باللغه ديال الكويريه, هنا ملي تطلب من واحد اللاعب مثلا يقدم واحد المهمه حسب مثلا غياب بعض اللاعبين في هذاك المركز, فبهذه اللغه تيقول لك هذا المدرب راه باغي يقني ليا, فهمتيني بحال لا
0: اوكي باش يقني ليا, يعني باغي يصطادني
1: تماما.
0: فهمتيني كنقولوا احنا في الدارجه ديالنا
1: باللغه
0: يعني, ولكن بغى يصطادني ولا بغى يحرجني بهذا المفهوم هذا ديال انه يعطيني اللعب في واحد المكان اللي هو ماشي ديالي
1: مني. ولكن هذه
0: كتكون الرؤيه المدرب, هو راه اختارك لان شاف فيك واحد الخصائص. تمام ريال مدريد هذا ناخذوا ريال فالفيردي ياك لاعب وسط ميدان
1: الله يعطيك
0: بعد نوبات ما يحتاجوه, هذه واحد المواسم ظاهر ايمن دخل لعب ظاهر وكان مزيان لعب مزيان وقبل انه يلعب.
2: واصلا المدرب كيعرف كانك ما كتلعبش في هذاك المركز, فهو شاف فيك بانه ممكن تغطي

0: لان تيكون مثلا سلاو لك لي شونجمون ما عندك مثلا طرد فهنا كاينين ظروف اللي تتعيشها داخل المقابله هنا اللي تتفرض على
1: ان تقدر تضحي. ميزه انك لاعب انك تقدر تغطي هذا يعني تلعب هنا وتلعب هذا المكان وتلعب في مكان اخر. مدربين كيحماقوا وكيبحثوا على يعني لاعبين من هذا الطينه هذا ومن هذا النوع انك تجي وتقدر تلعب وسط ميدان متاخر تقدر تلعب مدافع ايمن. وشفنا هذا مرات عديده خصوصا على مستوى الدفاع على أين ربما الحاجة اللي تأكد منها اليوم سي محمد مديحي أنه المعلومة كانت عندي دي بغى غير حلف أمي كان أعطيه المعلومات يقول لي أشحال لعب أشكون ماركة
2: أشكون
1: لأن كان بعد المباراة سي محمد كتبقى لك في الذاكرة وكتبقى محتفظ بها في الذاكرة. طيب وهذا كيقودنا وربما نرجعوا باش نهضروا بعد قليل فريق الرجاء على بعض الاختيارات ونمشيو نبداو اصلا بفريق بدايه بطبيعه الحال ببركان لان بركان لماذا لان بركان هو الفريق وصيف البطل. فبركان كان اول لقاء امس سي محمد تعادل هدفين لمثلهما امام فريق نهضه الزمامره. انا كان عندي واحد الشغل دخلت معطل للدار مرشي تدخل مع ديك 6 وربع كنشوف نهضه بركان رابحه بجوج لزيرو كنقول راه واقيلا هذاك اللي لا هذاك اللي كيدير هذاك راه غلط فهمتي دخلت شفت 2-0 نهضه الزمامره قلت شي حاجه ماشي هي هذيك التليفون راه التلفزيون مقلوب ولا شي حاجه

0: بالامس من غير وسط الدفاع اللي جا حركاس يعني كتشوف انه ايضا العميد الموسم الماضي اللي كان موقوف مساوي ايضا اللي كان يعني كتشوف الفرقه منعود كما قلتي يعني 90% من الفريق
1: جوده اللاعبين متوفره لكن لمسه المدرب صحيح انه بوبيستا ما قدمه رفقه منتخب الراس الاخضر الكل انبهر الان معطيات جديده هل كان الاختيار صائبا ام انه الفريق يعني المدرب خصو وقت الى اي يعني حتى لاي مستوى غنبقاو نهضروا على التوقيت التوقيت لا يرحم لانه منافسه البطوله ربما النقاط اللي غتضيعها في هذا بدايه الموسم ستندم عليها في النهايه مع العلم انك ستدخل منافسه دوري الابطال وغير مسموح لك بالخطا قياسا على ما قدمته في المواسم الماضيه في الموسم الماضي وصلت للنصف النهائي يعني هذا الموسم غير مقبول انك تتنازل عن اقل من نصف النهائي تلعب المباراه النهائيه لذلك هذا هو مرض التخوف ومرض التخوف ايضا هو انك تجري دائما مور سكور حتى تكون منهزم كتكون مطالب بدل جهد اضافي
0: مضاعف الان بالنسبه للفريق كما قلنا عزز الفريق حركاس للاسف سجل ضد مرمى ولكن تحت
1: سجل مرتين
0: انه يسجل ايضا الهدف الاول ديال الفريق نعتبر كان ايتم الناصر انا كنشوف لاعب ربما راه عنده شي 31 عام شنو يقدر يضيف هذا بن ناصر حركاس لاعب عنده الخبره لعب في المولد وجديه لعب في الرجاء لعب في الوداد تجربة احترافية وهو الآن في مدينة بركان أيت بن ناصر كنشوف فيه لاعب أولا وزن ثقل على مستوى خط وسط الميدان شنو قدم دابا سيبري هذا اللاعب راه لعب معنا في 2018 كنظن أيت بن ناصر إن لم تخني الذاكرة كان مجموعة ديال كأس العالم ديال الشبان اللي كانت في 2013 اللي كان مع مجموعة من اللاعبين أبرزهم هو اللاعب سفيان مرابط اذا اللاعبين عنده مينيموم 31 عام ولكن شفنا الوزن ثقيل شنو يقدر يضيف لاعب هكذا واخا عنده جايب تجربه جايب الاسم يقدر يقدم الفريق ناس بركان وشفنا ان الامس الخلل كان في وسط الميدان هذا الراي ديالي انا والله اعلم
2: لا تحليلك منطقة سي فؤاد علاش لان ما شفنا مثلا واحد العدد ديال الفرص وسيرتو كان المشكل هو في العمق ديال الدفاع فهنا بان ما كاينش هذاك التفاهم بعدك ما بين اللاعبين بجوج زياده على ك مثلا نهضه بركان ملي تتبغي تلعب مثلا تطلع البلوك غتعاني مع لاعب اللي الوزن ديالو ما تيسمحليش مثلا باش يمشي مع المهاجم

0: مدرب جديد، لكن الفريق مثل الرجاء ما عندوش أعذار مثل هذه
1: حسن،
0: خصوصا أنه أيضا مقبل على الدفاع على حدود المغرب في كأس الكاف.
1: حسن، احنا في هذه دابا احنا كنتبع، أنا شخصيا كنتبع الكرة تقريبا واحد 48 عام أو لو شوف شحال من عام كنتبعوا الكرة، كنا كنشوفوا الرجاء كنعرفوا الأسماء ديال اللاعبين كاملين، ها من حارس المرمى وانت جاي كتعرف هذا اللاعب فين كيلعب، هذا فين كان لاعب، هذا أنا دابا البارح كنتفرج في الرجاء لاعب اللي ما كنعرفهمش شخصيا، احنا متبعين الكره ياك ولا لا سي هذا هو هذا هو المشكل، انه الفريق يبدل كيجيب لاعبين نكره ما كيعرفهم حتى شي واحد، اولا كانوا كيلعبوا في انديه مغموره، احنا كنا نشوفوا غير السيره الذاتيه ديال بن طيب كان كيلعب في البطوله الرومانيه، وما ادراك ما البطوله الرومانيه، يعني احد اكبر اش من اكبر رومانيا ما شفناهمش هذه في الكره هذه شي 20 عام
2: من يامات حجي
1: وتما تفات بالريدو. لا سي محمد، فريق الرجاء من العيب والعار انه يلعب بهذه التركيبه البشريه.
2: واصف فؤاد صراحه انا باش نتكلم لك لا الوداد ولا الرجاء، تكلمت على
1: دابا ما تهضرش على الوداد اسيدي، على الرجاء الوداد مازال
2: لا غير علاش غنتكلم لك لا الوداد لا الرجاء؟ مثلا الا شفنا الرجاء في الملعب ديالها ب 45000 متفرج، الوداد في الملعب ديالها خمسه، فتنظن بان المستوى ديالهم بالجمهور وبدوء الجمهور لا يبشر بالخير، كان مستوى اللي ضعيف. انا متفق معك اسي فؤاد على ان مثلا شي لعابه وينطبق على الرجاء بالمثل ديال ما تبدل صاحبك عاب ما كرف منه،
1: نعم.
2: راه تماما، راه الا شفنا مثلا المستوى اللي كان تنتقدوا الجماهير ديال السنه الماضيه فهذا اقل بكثير اللاعبين اللي
1: طيب.
2: اللي تقريبا عدد ديال
1: نعود بعد قليل سي محمد، نعود بعد قليل باش نتحدثوا على فريق الرجاء واحد شويه ايضا، لانه فريق الفتح ايضا اللي رفع الراس ديالو نوعا ما وعاد ليه نوع من الانسجام ونوع من التناغم بين اللاعبين ديالو، كل ذلك بعد الجزء الثاني بعد هذا الفاصل الإخباري، وسنعود مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم بوديوم، ما تمشوش بعيد، سنعود بعد قليل.

0: بالامس وكيلعبوا منذ بدايه الموسم.
1: تماما، حتى هويه فريق الرجاء مفتقده في بعض اللحظات، خصوصا في الشوط الثاني. الفريق يعني لا يستطيع ان يكمل 4-3 تمريرات يعني فيما بين اللاعبين، تمريرات خاطئه. هويه الفريق فريق الرجاء التي تعتمد دائما على التمرير وصناعه اللعب من الخلف، الصبر في بناء الهجمه، تنويع الحلول، لم تعد هويه فريق الرجاء كما هي. صحيح منذ مواسم، لكن في كل مره الجماهير كتقول بانه هذا الموسم مع باكو خيميث، مع كل الانتقادات الموجهه لاداره الفريق حول تدبير يعني ملف المدرب، رحيل المدرب نابي، قدوم باكو خيميث، لكن الامر غير مبشر حتى حدود اللحظه بالنسبه للفريق، خصوصا وانه يعني جماهيره تتوق لان يعود للتتويج بلقب البطوله الاحترافيه. ايضا هو يعني الذي سينافس على مستوى كاس الكاف، ليس لا. بهذه المجموعه وبمثل هذا الاداء لا. يمكن ان تتقدم ويعني تنافس على كل الالقاب الممكنه.
0: شوف، احنا ما كان احنا ما لا نرى ما كنشوفوش المستقبل، ولكن كنتبعوا

0: هو اللي مسك بزمام الامور وهو اللي يعني يتحكم في المباراه. واللي كنشوفوا اللائحه ديال اللاعبين اللي كيتوفر عليها الفريق لا باس بها. الحارس الكرد الحارس السابق الفريق الجيش الملكي منتصر حتيمي اللاعب ديالو اللي كان مشى لطرابزون سبور وجا الفريق الوداد ثم مشى لنهضة الزمامرة ورجع للفريق ديالو. هناك سرغات لاعب سابق ديال فريق الوداد. هناك اسماعيل مترجي لاعب سابق ديال فريق الوداد وشباب محمدية. بخشاش ايضا فردوسي اللاعب السابق فريق الرجاء. مجموعه من اللاعبين اللي عندهم الخبره عندهم التجربه مع لاعبين اخرين شباب. شفنا فريق الفتح كيلعب كره جميله سهل ممتنع. اعطيني نضيف نعطيك نضيف كما كنقولوا اخواننا المصريين.
1: هو سي فؤاد كان تخوف صراحه لان باش كانت الهزيمه اللي كانت امام الصعيد الجديد ديال امل تي اثنيت فخلقت نوعا ما الشك. لا لا لان كان كثر القلق لان المدرب كان غيمشي. ولكن دائما سي فؤاد وهذه ملي تتلعب امام خصم كالرجاء تنعرفوا لان خصك توجد تكون مكونسونطري لان اللاعبين شفناهم مركزين. القيمه اللي تعطات المقابله من طرف اللاعبين تزعمك تتبشر بالخير لان كان شك كبير لان ثلاث مقابلات تاخذ فيهم النقطه. فتنظن بان سيرتو في الشوط الثاني كان الفتح الرباطي افضل مع تقريبا كسب ديك الطراوه البدنيه ولا مثلا

0: سندور انا كيبان لي هذه المجموعه ديال هاد اللاعبين وهاد اللاعبين اصدقائي كاين واحد الحال وانت كتعرفها اكثر من الناس محمد المديحي ديك اللاعبين اللي عندهم الرغبه فرض الاعتبار عنده واحد كيما نقولوا فرنسيه لو غوفونش باغيين ينتقموا وباغيين يردوا الاعتبار نفسهم لانه دازهم تجارب هما كيعتبروا انها فاشله لان مثلا فردوسي لما مشى للرجاء ربما ما ثبتش نفسه صرغات مشى للوداد ما ثبتش نفسه الحتيمي كنشوفو مسكين اللي كان يعني كنقول واحد اللاعب واعد يقدر يمشي للمنتخب كيفاش كان مع الفتح وكيفاش مشى لطرابزونسبور وما نجحش ورجع للوداد وما نجحش كنشوفوا مثلا ايضا الكرد اللي راجع ايضا من تجربه من بطوله تنزانيا الا لم تاخذني الذاكره اسماعيل المترجي اللي ديما كنقول واحد اللاعب كبير وواعد ولكن عمره ما قدر يثبت ايضا الجداره ديالو بفريق الوداد فكل هذه الاسماء هذه يعني غادي تقدر انها تبغي تعطي ماشي غير 100 ولكن 200% الفريق الفتح الرباطي اليوم اليوم إن شاء الله البطولة تستأنف مباراة الجولة الرابعة دائما حسن لقاء بين اتحاد طنجة الفريق الطموح للعودة للواجهة ثم المغرب الفاسي الفريق البطل اللي عنده 7 نقاط في الجعبة دياله من انتصارين وتعادل بادي البداية موسم جيد ناوي أنه يحافظ على اللقب دياله وغادي نكون احتفالية اليوم بالملعب الكبير لمدينة طنجة
1: أكيد الفريق الأكثر تميزا حتى حدود اللحظة في منافسة البطولة فريق المغرب الفاسي يعني مع بداية الموسم أظهر بأنه مشروع هذا الفريق لم يفقد من بريقه شيئا بالرغم من رحيل المدرب لأنه حتى عملية اختيار المدرب وبديل المدرب بابلو للتوج رفقة الفريق كانت جيدة باستقدام مدرب يعرف خصائص البطولة الاحترافية وخصائص اللاعب المغربي بتجربته السابقة رفقة فريق الدفاع الحسني الجديد الحديث عن المدرب الميدا يعني هناك تجانس هناك واحد القاعدة صلبة بالنسبة لفريق المغرب الفاسي يبني عليها هذا الموسم يعني قياسا على ما حققه الموسم الماضي أشرف هرماش أيضا بقيادة الحارس شهاب يعني كاين مجموعه كاين هناك محتوى لدى هذا الفريق كان بامكانه انه يكون
0: الاحسن حفظوا الاسم ديالو انا كاملين اصدقائي واللاعب اللي جابوه بوركينا فاسو اللاعب اللي لعب معاهم في يعني في ضد المغرب الفاسي واللي يعني جابوا عنده 18 سنه لاعب موهوب جدا
1: تماما
0: في منافسات دوري الابطال
1: بعد نهايه المباراه تعاقدوا مع مباشره بالرغم من انه كان
0: محرج من تيران تاع سيناء
1: كان محط اهتمام أيضا

0: مكناس اليوم يجد نفسه أمام اختبار طيب. تحمل الضغط، أمام اختبار تحمل أيضا هالتوالي المباريات، لأنه غيلعب اليوم وغيلعب يوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا. الآن سنرى إن كان الفريق قادر على تحمل هذه الحمولة، لا البدنية ولا من ناحية أيضا تدبير ليزيموسيون ديال اللعابة
1: راه
0: لاعبين
1: دوري الأبطال. نقدروا نقولوا هو عنده أفضلية على الفرق الأخرى نوعا ما لأنه بدأ الموسم ولعب مباراة رسمية قبل من باقي الفرق ديال منافسات دوري الأبطال. إذن اللاعبين دخلوا لديك الجو التنافسي قبل من الفرق الاخرى، وهذا شيء هام وهام جدا، لان من وضعوا راسنا في مكان اللاعبين، لاعب راه عارف راسه لاعب لقاء ودي راه ماشي هي لقاء رسمي بحال هكا.

0: درجه. واخا بدايه الموسم فريق عنده انتصار تعادل وهزيمه، هزيمه في الانفاس الاخيره في المباراه الاخيره امام فريق الكوكب المراكشي، وبدات الاصوات تتعالى في مدينه طنجه، جمهور مدينه طنجه كيطالبوا برحيل المدرب عبد الحق بن الشيخه، يعني شيء غير مفهوم. اليوم مباراه بحال داروا ليه ديك يعني سيف داموقليس على العنق ديالو وعلى العنق اللاعبين بمواجهته امام المغرب الفاسي مساء اليوم الساعه 8 مع ملعب كبير مدينه طنجه. سي محمد،
1: هو شوف بن شيخة غير من اتحاد طنجة للأمانة، لأن فريق اللي ولات عنده واحد الروح واللي زاد يأثر على سيرتو في المقابلة الماضية اللي كان نهزم فيها ولا تعادل
0: من غير الكوكب
1: قبل منها كان تعادل مع أظن
0: تعادل مع المغرب تطوان في الميدان ديالو
1: لأن
0: وأفلت من الهزيمة لأن كنت
1: تماما كان الغياب ديال معالك عبد الحميد لأن إلا كان في نهاره كما تنقولوا السي فؤاد دابا لاعب مؤثر داخل اتحاد طنجة. أنا أثق بيا على أن غتكون مقابلة مفتوحة، غادي يكون الأداء جيد. كاين فارق لأن الجوج ديال الفرق المغرب الفاسي دائما تيبحث على ثلاث نقاط، وكذلك شفنا هذه السنة اتحاد طنجة لا داخل الميدان ما تيركنش للدفاع، بالعكس تيكون اللعب هجومي. نتمنى إن شاء الله يكونوا فيها أهداف.
0: أنا كنت من يكونوا فيها هدف أهلاً أمشي نتفرج نتمنى ما يكونش في السوء على فريق اتحاد
2: ريال مدريد وروما
0: إلى طول الله في العمر
2: وكي غدير تبع ريال مدريد وروما
0: تبع بدا المنتخب المغربي وانت درتي لي دوسي لي لاباس السي حسن درتي لي باس ديسيزيف دابا غادي نمشي نتفرج وانا شاد التليفون ديالي بحال كل ربما الناس اللي غيكونوا لف امام التلفاز ديالهم امام لفت الملعب خصوصا في الملعب ديال اتحاد طنجة. لان مره اخرى نعود السي حسن ونقول اللقاء اليوم مثلا غادي يصادف يعني لقاء ينطلق الساعه 8 ياك، ولقاء المنتخب المغربي مع منتخب زامبيا في منافسات كاس افريقيا لكره القدم داخل القاعه في نفس التوقيت. حسن كيف وكنعود نقولوا كيفاش يمكن لنا ان يعني نسوقوا لا البطوله القاريه لا البطوله ديالنا البطوله المحلي؟ واش ما كانش اختيار ما كانش فرصه او ما كانش مناسبه او ما كانش يعني واحد الامكانيه ديال اننا هاد اللقاءات اللي نديروه مع الساد العشيه ديال اتحاد طنجه مع فريق المغرب الفاسي، ونساري انا نتفرج في هاد اللقاء طنجه مع المغرب الفاسي، ونساري مع الثمانيه ونمشي نتفرج في المنتخب ديالي ديال بلادي مع المنتخب ديال زامبيا لانه كيهمني. فهمتي؟ لان في بعض الفترات راه المنتخب الاول هو اللي كيحكم المنتخب البلاد ماشي الفريق. دابا انا كنبغي اتحاد طنجه ولا كنبغي المغرب الفاسي ولا الرجاء الوداد، كي ملي كيلعب المنتخب انا كنولي مغربي قبل ما نكون ودادي ولا رجاوي ولا هذا. فبالتالي هذا شيء لا يستصاغ وهذا لا يستصاغ من قبل العصبه الاحترافيه بهذا التوقيت ديالها اللي كتجيبه مع التوقيت ديال مباراه ديال المنتخب المغربي. ونمشيو باش نتحدثوا عن المنتخب المغربي.
2: لا تماما فؤاد، لا نختلف في ذلك، خصوصا وانه ايضا اليوم مبرمج لقاء واحد، اللقاء الوحيد اللي مبرمج هو لقاء اتحاد طنجه والمغرب الفاسي. المنتخب المغربي في اي نوع رياضي الكل كيبغي يشاهد مباريات المنتخب في كل الانواع الرياضيه، بل في كل الفئات، سواء كان منتخب مغربي اقل من 17 سنه 20 سنه، في جميع الانواع الرياضيه داخل القاعه او خارجها. اكيد مشكل البرمجه واختيار توقيت في بعض الاحيان، قد نجد في بعض الاحيان اعذار، لكن في مثل هذه الحاله اعتقد بانه كان بالامكان برمجه يعني لقاء المغرب الفاسي واتحاد طنجه في الساعه السادسه، ومن ثم ترك يعني الجماهير امام فرصه متابعه لقاء المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه امام منتخب زامبيا. طيب، في رسم الجوله
0: الثانيه. اذا المنتخب المغربي، نعم المنتخب المغربي ديال كره القدم داخل القاعه سي محمد، لقاء هام اليوم امام زامبيا بعد المواجهه ديالو اللي فاز بها على الجزائر برباعيه. كيفاش ننتظروا هذه المباراه؟
1: ومقابله غتكون صعبه، لان من يتصدر الضغط كاين شويه على المنتخب المغربي، ولكن الطاقم التقني وكذلك اللاعبين، فشفنا تقريبا واحد العدد ديال اللاعبين اللي غادروا هذا المنتخب ديال الفوتسال، ولكن دائما الاداء

0: ان ما غيكونش شخص
1: والمنتخبين الاخرين المرشحين للتنافس على اللقب فازوا بحصص عريضه مصر 8-0 وانغولا بخمسه الاصابات لواحده.
0: ولكن احنا كما تنقولوا نجريو مقابله بمقابله لان ان فوا تفوز على منتخب زامبيا غتكون بست نقاط كذلك غتعطي ثقة أكبر لأن كانت المهمة الأصعب تنظرنا أنا المقابلة ديال الضغطية أمام الجزائر الحمد لله كان الأداء النتيجة
1: الجزائر منتخب ضعيف سي محمد
0: ولا لأن شوف
1: هذه وقيلة يمكن أول مشاركة إن لم تكن الذاكرة
0: لا فايت لا عنده فايت شارك لا سي فؤاد تتبقى مقابلة ديربي دائما تتكون على ضغوطات ولكن طيب. مثلا مع تقدم مقابلات وهذه قد تواجه خصوم كما قلتي أصعب ولكن لا خوف على المنتخب المغربي ما حد هشام دقيقة لأن
1: نعم ما حد هشام

0: يعني عناصر جديده اللي انها تخدم هذا المشروع كتصدق معاود من الصفر. الان نصل لهذا المستوى وحنا في هذا المستوى الحمد لله على هشام دقيق.
1: قلتي هشام دقيق علاش هشام دقيق ما عطاوش كره القدم الكبيره تاعي ياخذ لينا دابا هو دار القطار ديال كره القدم داخل القاعه يعني على السكه الصحيح كان يقدر يدير لنا ايضا يعني كره القدم هذا بطبيعه الحال من باب الدعابه. تحيه صديقنا هشام دقيق نتمنى لهم التوفيق. لعبتي كره القدم داخل القاعه شويه عندك حتى الاسلوب ديالك سي محمد المديحي ديال
2: دابا لا عطيتك واحد القضيه
1: بغيت بالزربه
2: في 2013 بالضبط لعبنا ضد فريق ديال الدقيق في الامارات
1: ودقيتوه
2: وربحناهم في نصف النهايه والله العظيم سي فؤاد ربحناهم في نصف النهايه في دوري في
1: المهم هادشي اللي كتقول لي دابا غادي نشوفوه في التيران نهار اللي غادي ندير نهار اللي غادي تسمح لي سي محمد مابقاش عندنا وقت غادي نديرو اللي بغا نديرو المباراه ديالنا القادمه ان شاء الله ما بين فريق ميدي ان راديو وميدي ان تي في. شكرا لك سي محمد نلتقي غدا بحول الله مع قوتي. شكرا لك صديقي الحسن الجابري نلتقي يوم الجمعه. شكرا الموصول اليوم كما هي العاده جوج ديال الاصدقاء كما العاده اليوم صديقي انوار القندوسي صح صديقي انوار في سيرفيس ديال المانتونس ديال الصيانه هنا في ميدان اللي تلاقى عليه البارح قال لي سي فؤاد جيت المهم شكرني واحد كلمه الاطراء مع شحال ما شافني شي 15 يوم كنشكرو على كلمه الاطراء عجبته واحد القميجه الشيبيه كنت لابسها البارح بحضور صديقي عبد الله الجعفري عيد تحيه ليه صديقي عبد الله الجعفري اللي بالتذكير فقط انكم تلتقون معه كل مساء يوم احد على قناه ميدان تي في في برنامجه ريمونتادا كل يوم احد اذا على تمام الساعه 10 مساء في برنامج ريمونتادا اذا ما تفوتوش هذا الموعد. تحيه لهما اذا صديقي انور وعبد الله. الشكر موصول لمخرج هذه الحصه صديقي يوسف لفريق العمل باكمله يشتغل كالخليه كالنحل هنا في هذه الخليه.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز من تطورات الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية تحديدا، حيث أعلن التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض. في سياق أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج، وذلك بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ. في القدس المحتلة، دشنت كولومبيا اليوم سفارتها لتنضم بذلك إلى دائرة ضيقة من الدول التي أقامت تمثيليتها الدبلوماسية لدى إسرائيل في هذه المدينة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، التصعيد مستمر رغم الحديث عن هدنة بين البلدين، حيث أعلنت روسيا إسقاط 902 من المسيرات الأوكرانية خلال الليل، بينها 180 طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة.

0: والزميلة سعيدة عيادي في أمان الله.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: ودائما في إطار شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، نقدم بعض المعلومات والتوضيحات في فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية. ونتوقف اليوم مع موضوع يثير القلق لدى كثير من النساء، وهو اكتشاف كتلة في الثدي. بمجرد أن تكتشف المرأة كتلة في ثديها، قد تتبادر إلى ذهنها مباشرة فكرة الإصابة بسرطان الثدي، وقد تعيش لحظات من الخوف والقلق. لكن هل كل كتلة في الثدي تعني بالضرورة وجود سرطان؟ الحقيقة أن ليس كل تكتل في الثدي سرطانا، وهذا ما يؤكده المختصون. فهناك كتل حميدة قد تنتج عن تغيرات هرمونية أو أكياس مملوءة بالسوائل أو أورام ليفية حميدة، وهي حالات شائعة لدى النساء. لكن في المقابل لا يمكن الحكم على طبيعة الكتلة من خلال لمسها فقط أو الاعتماد على وجود الألم أو غياب الألم، فبعض الكتل الخبيثة قد لا تسبب أي ألم، ولذلك يبقى الفحص الطبي ضروري عند اكتشاف أي كتلة جديدة صغيرة أو تغير غير معتاد في الثدي. ماذا ينبغي أن تفعل المرأة إذن؟ أول خطوة هي عدم الاستسلام للخوف وعدم تجاهل الأمر، كذلك التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة، وقد يستدعي ذلك إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية أو تصوير الثدي بالأشعة، وأحياناً أخذ عينة

التفكير كثير قبل النوم، شرب القهوة أو أتاي في الساعات المتأخرة، حتى استعمال الهاتف قبل النوم، كما أن بعض المشاكل الصحية مثلا الألم أو كثرة التبول بالليل أو الشخير القوي المصحوب بتوقف التنفس ممكن يأثر على جودة النوم. فإذا ما العمل باش نحسنوا من النوع ديالنا والجودة ديال النوم ديالنا؟ أولا نحاول نعسون في قوت قريبا في نفس الوقت كل نهار. ثانيا نقلوا من القهوة والشاي في العشية وبالليل. نبعدوا شوية على الهاتف قبل النوم. ثالثا نوفروا جو هادئ ومريح في غرفة النوم. نتجنبوا الوجبات الثقيلة مباشرة ما نمشيو كذلك للنوم في الفراش. رابعاً حاولوا نخصوا وقت للاسترخاء قبل النوم ونمارسوا النشاط البدني بانتظام خلال النهار، ولكن الأهم هو أننا ما نهملوش المشكل إذا استمر وبدأ يتأثر على حياتنا اليومية. مثلاً إذا كنا كنفيقوا بزاف بالليل أو كنحسوا بالنعاس الشديد في النهار أو كان الشخير قوي ومصحوب بتوقف التنفس، فمن الأفضل نستشير الطبيب باش نعرفوا السبب ونتعاملوا معه بطريقة صحيحة. رسالتنا اليوم ماشي المهم غير شحال من ساعة نعسنا، ولكن حتى واش كان النوم ديالنا مريح ومتواصل بما يكفي، لأن النوم الجيد جزء أساسي من صحتنا الجسدية والنفسية. ما خصناش نتعيشوا مع التعب وقلة النوم على الأساس أنهما أمر عادي. دائما تذكروا الصحة نعمة والوقاية حماية. وذكر مرة أخرى مستمعينا سنعود لنواصل بقية هذا الحوار مباشرة بعد موجز 10:30. إذا سنتابع حوارنا في فقرتنا، فقرة حوار رفقة الدكتور يوسف الحارثي اختصاصي أمراض نساء والتوليد والطب الجنسي. وموضوعنا اليوم سنخصصه طبعا موضوع تطرقنا إليه في الحصة السابقة بالنسبة للرجل، واليوم سنتعرف على الموضوع من زاوية النساء وهو تأثير مرض السكري على الصحة الجنسية. فكنت منو تكونوا معنا

0: السكري والصحة الجنسية عند المرأة موضوع مستمعينا يحتاج إلى وعي دون حرج. فكما تتبعتم معنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن تأثير مرض السكري على الصحة الجنسية عند الرجل، واليوم نخصص حوارنا للمرأة لنتعرف على تأثير هذا المرض على صحتها الجنسية وعلى طبيعة الصعوبات التي يمكن أن تواجه المرأة وكيف يمكن التعامل معها طبيا ونفسيا بعيدا عن الحرج والصمت والمعلومات المغلوطة. فالصحة الجنسية مستمعينا هي جزء من الصحة العامة، والحديث عنها بوعي ومسؤولية يساعد على تحسين جودة الحياة والعلاقة الزوجية. لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا دائما الدكتور يوسف الحردي، اختصاصي أمراض النساء والتوليد والطب الجنسي، والذي يلتحق بنا من مدينة فاسية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا وشكرا على وجودك معنا في صباح الأسرة، وطبعا للحديث عن هذا الموضوع المهم ويمكن نقول عليه شوية حساس بالنسبة للنساء والرجال. أهلا وسهلا.
1: شكرا جزيلا مدام سعيدة، وكنشكرك دائما ودوما على الاستضافة. تفضلي سيدة.
0: أهلا بك دكتور. إذن من اللي تنقلوا تأثير مرض السكري على الصحة الجنسية، شنو خصها تعرف المرأة على طبيعة العلاقة بين هذا المرض والوظيفة الجنسية دكتور؟ لأن بزاف ديال الناس تخاف من هذا المشكل، وهناك يتطرح كذلك سؤال واش كل سيدة مصابة بداء السكري هي معرضة لهذا المشكل؟
1: نعم، شكرا. قبل ما ندويو على المشكل ديال داء السكري عند المرأة اللي غادي على مضاعفات على المدى القريب والبعيد، بغيت نقول ثلاثة نقاط مهمة.

0: عند المرأة اللي ما كتتبعش السكر ديالها مزيان
1: واضح.
0: ونسطروا عليها،
1: نعم
0: يعني إذا كان تتبع منظم وحمية سليمة ومحيط سليم كتعيش وكتعيش بحال النساء كلهم اللي ما عندهمش داء السكري. هذه النقطة الأولى نقولها عند المرأة، وهذه ميزة خاصة. النقطة الثانية لو سمحتي، لا توجد بصمة في المجتمع بأن الداء السكري عند المرأة كيعطي مضاعفات مشاكل جنسية بيضة. هذا خطأ، هناك مضاعفات كثيرة اللي خصنا نعرفوها. شنو قلتي في الأول؟ أن الحياة الجنسية الحميمية السليمة كتعطي حياة سليمة، وخصوصا تعطي 70% من الاستقرار الوجداني ديال الأزواج. النقطة الثالثة ونزيدها لك ولا سمحتي، وكنشكركم على هذا
1: تفضل
0: البرنامج
1: تفضل.
0: ونشكر ميديا، علاش؟ لأن المشاكل الجنسية عند المرأة عند الداء السكري، أولا دراسات شبه منعدمة، ثانيا قليل تدخلات في التلفاز او المذياع، وكنديو دائما كندويو بان السكر المشكل عند الرجل. هو نعم عند الرجل، لكن حتى المراه عندها مشاكل حقيقيه على المدى القريب او البعيد. وتفضلي سيدتي ونتناقشوا هذا الموضوع ان شاء الله،
1: نعم.
0: تفضلي.
1: إذن أكيد كثير كذلك نضيف بأن كثير من النساء والرجال كيشعروا بالحرج دكتور الحديث على هذه المشاكل الجنسية، فهنا بغيت تقدم لنا واحد المعلومات مهمة على أن هذا الموضوع راه مهم وما خصوش يبقى صامت، لأن ربما كيولدنا مضاعفات كثيرة سواء من الناحية الجنسية من الناحية التواصلية والعلاقات الأسرية كذلك.
0: نعم، إلا ناخد واحد الوقت وجيز إذا سمحتي.
1: تفضل.
0: على المدى القريب هي المشاكل الجد المنتشرة وللأسف، وما كان عارفوهاش، وهناك مضاعفات كثيرة وأسفاه. وقلتها في الأول الحلقة، إذا كانت حمية سليمة وتطبيب سليم ما كتكونش هاد المشاكل. ده المشكل الأول. وما نساوش هناك توازن رباني رائع في هذيك البيئة الميكروبية المهبلية الطبيعية عند المرأة. هناك توازن، ان غران اكيليبر. هناك ميكروب كيتسمى لاكتوباسيل، ميكروب مهم، وهناك الشامبينيون، فطريات اللي تاهي كتكون عايشه وتتاقلم في مهبل المراه من اجل صفه عامه المصلحه الجنسيه السليمه. لكن شنو كيوقع؟ الوقت اللي كيطلع السكر عندنا جوج مشاكل سيدتي. المشكل الاول ان البول المراه كتزاد فيه السكر. ثانيا العلاقات التصديقيه وقت العلاقات الحميميه، هذاك التزليق المائي او هذاك التدفق المائي او هذاك يعني تدفق هذه المراه توا كيتزاد فيه السكر. شنو كيوقع؟ الفطريات خارج المهبل المراه ما

كثيرة، آلام في التبول، وشنو كيوقع من الناحية الجنسية؟ كتبدا المرحلة الأولى والمنتشرة آلام عند الدخلة في العلاقة الجنسية بلانتروميسيون. علاش؟ حيث هناك التهاب خارجي ديال الفطريات. لكن المشكل الحقيقي سيدتي هو الوقت التعفن كيتزاد الحدة ديالو داخل مبيض المرأة، كيولي جفاف مهبلي نسبي، ولو أن عندها 30 سنة، ولو أن السكر جاي الله عام، ماشي بحال الرجل. شي وقع في هذه الحالة؟ كتولي علاقة الآلام عند الدخلة، ثانيا علاقة بالآلام عند العلاج. شي وقع مع المدة؟ المرأة تتأقلم بمرارة، كتولي تبعد، من بعد كيبدا يجيها واحد النوع ديال التخوف من العلاقة الجنسية والنفور، ورويدا رويدا كيجي منعزل.

0: ديال هذيك الدبدبه ديالها، الاثاره ديالها، علما حتى المتعه ديالها او هذيك النشوه ديالها كتمشي نهائيا. ومع الايام رويدا رويدا هذا المدى القريب سيداتي، وهادشي منتشر بزاف، كيولي اضطراب ديال الرغبه ثانوي، وهادشي بطبيعه الحال وللاسف جد منتشر، ما كندويوش عليه ولا كانت حميه سالمه وسليمه وتتبع هذا المشكل كله اللي كيولي معقد، وبالنسبه كبيره ديال الفراق ديال الازواج وحتى الطلاق. لماذا؟ لاننا ما فهمناش الميكانيزمات وما تبعناش الحميه ديالنا، ودائما خصنا نسولوا المراه من غير الدواء اللي كنعطيوها والحميه كي دايره العلاقه الحميميه. نخلي لك الكلام سيدتي ونتواصلوا.
1: نعم، إذن مضاعفات السكري عند المراه يمكن تظهر على المدى القريب والمدى البعيد، فواش كاين شي طرق للوقايه دكتور قبل ما نعرفوا على ان العلاج وضبط السكر انه يمكن يساعد في تحسين هذه الوظيفه الجنسيه؟
0: نعم، هو قبل ما نزيد هذا نجاوبك على هذا السؤال مشكوره، ما نساوش حتى على المدى القريب هناك مشكل ذكوري. فالمرأة الوقت اللي كتنفر الله يكون في عوانها، كتألم، كتاخذ دواء غويلبات، ما كتعرفش، كتقول واريجي، ما كتديش هي العلاقه الحقيقيه بينها في التبول ديالها السكر زايد، وفان بانك افرازات طبيعيه المهبليه في العلاقه الحميميه كيتزاد السكريات فيها وكيهجم هذوك الفطريات. إلا قننا السكر ديالنا هاد المشاكل كلها ما كتكونش نهائيا، علما أنا في العلاقة ما كتبعد هي لالات العيالات، هي مراته رجل تيولي كيتقلق يقصحها، تيولي كينفر شوية بشوية، تيولي خاف يقصحها، وكيدخل تهوى واحد نوع ديال الفشل الجنسي التواصلي، لأن ما كتكونش هذاك التوازن ديال العلاقة الحميمية السليمة. إذا حتى مشكل ذكوري ويزيد الطين بلة، وكتولي يعني شقاق الأزواج وميزونتونت كونجوغال. إذا كنعاود مرة أخرى، المرأة اللي عندها الداء السكري واخا يبقى فيه 10 سنين 15 سنة، إلا كانت حمية سليمة تتبع شنو الحمية السليمة كنقصد بها؟ أولا تشوف طبيب ديالها كل 3 شهور، ثانيا تبع مع خبير الحمية، ماشي تقول انا نقطع الحاجه اللي فيها الحلاوه، لا سيداتي، عندنا خبيرات وخبراء الحميه.

0: وكتخلف واحد الدوامة مع عندنا نديرو هذه العلاقة. تفضلي سيدتي لالة سعيدة، تفضلي.
1: إذا أكيد إذا ما كان هناك مشكل فكيف يتم الإدارة ديال هذا المشكل والعلاج ديالو الدكتور؟
0: هذا المشكل في كيف هذا الآلام عند هذه المرأة، أول حاجة نوصل مع الأزواج كنقطعوا العلاقة، لأن المرأة دخلت في واحد الدوامة من الخوف والهلع. لا تتوقع الخوف لنا ولا تتصبي. ثانيا تنقولوا للزوج ديالها هذا شيء مؤقت والدعامة ديالها. ثالثا كتمشي اولا كنديروا تحليلات نوعيه الميكروبات وكنقنوا هذيك البيئه الميكروبيه كنردوها يفو اكيليبري توازن البيئه الميكروبيه، هذاك اللاكتوباسيل خصو يدير بلاصتو. من بعد كنقادوا السكر ديالها مزيان وكنديروا طرق العلاقه كيرجعوا بشويه بشويه، لان هناك منعكس، هناك خوف من العلاقه ولا ماشي الالم في العلاقه، كان الالم في العلاقه في الاول زاد الالم مع الجفاف ولا خوف من العلاقة، وهذا أكثر تعقيدا. سنقطعوا العلاقة، هناك طرق استخائية وقائية، هناك حصص نديروا معهم وكترجع العلاقة رويدا رويدا، والشافي هو الله. إنما ينفهموا الميكانيزمات ونحبسوا العلاقة ونمشي رويدا، وخصوصا نقنوا كنعود مرة أخرى نقنوا توازن ديالنا ديال السكر. إلى قديته سيدتي بعتي الحمية، شو شحال الرسالة كنقولها تصبح هذا راس بحالك بحال أي امرأة. تفضلي مدام سعيدة.
1: طيب أكيد غنغتنم الفرصة الوجود ديالك معنا دكتور، وتقدمنا نصيحة أو رسالة طبعا للنساء وللرجال كذلك، بالنسبة خصوصا لكي كما ذكرنا سابقا كيشعر واحد الحرج بأنهم يتكلموا على الموضوع سواء بينتهم ولا مع اختصاصيين، فما أهمية الاستشارة وفوقاش خصو يتوجهوا للمختصين باش ياخذوا المعلومة الصحيحة بالمكان المناسب؟
0: نعم، هو إذا سمحتي قبل ما نجاوبك على هذا السؤال، إذا سمحتي سيدتي غندوي على واحد الوقت وجيز على يعني مضاعفات المدى البعيد، مهمة خصنا نفهموها. المرأة اللي عندها الداء السكري إذا ما تبعتش خلي هذه المشاكل كلها اللي وقعت.
1: نعم.
0: كيوليو مشاكل أولا ديال العصيبات والشرايين كيتقاسوا وللأسف بوغ توجور دائما كيبقى عندك المدن، وتولي تقل الإحساس البدري ديالها، الترطيب ما كيبقاش، إثارة ما كتبقاش، تولي الصعوبة هنا عصبية، يعني المستقبلات العصبية مرضو بسكار، ولكن هو للأسف هنا ما كنقدروا نديروا حتى شي حاجة لأن تكون مرضي وللأسف مزمن. ثانيا حتى الشرايين كيتأثروا، ولا تأثروا الشرايين كيتزاد جفاف مهبلي، وخصوصا كنسين طمأنينة ومع الجفاف المهبلي الناتج على الهرمون اللي كينقصوا هنا كيوقع نفور حقيقي ومشاكل معقدة. ولكن مشكل أعظم بنقولوا والمشاكل ديال التهابات المتكررة ديال تبول المرأة، لأن الشامبينيون في كيهجم والميكروبات كيهجمو كتولي كتأثر، وخصوصا تولي سلس البول عند العلاقة الجنسية حيت العصيبات كيمرضو، وهنا تولي اكتئاب ونفور وعذاب. اللي يبغي نوصلو رسالة، شوف المرض من الله سبحانه وتعالى كنحمدو عليه كل حال، لكن المرأة وأي رجل عنده الداء السكري ينبع على الرجل بأن السكر كي الدواء لدينا التوازن ديالنا، حنا فهمنا السكر وصل العلم واحد الدرجه كبيره في السكر، فعانينا بالحمية اولا، التتبع المنظم، عدم ناخذ البصمه السلبيه صوتو عند الرجال بسبب المراه راه من الاولى

0: فالأسباب قد تكون متعددة أكيد، وعلاج السكري وضبط مستوى السكر كيساعد في تحسين الوظيفة الجنسية. فشكرا، شكرا جزيلا دكتور حالتي على كل هذه المعلومات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف شكر دكتور.
1: شكرا جزيلا سيدتي، إلى الملتقى.
0: شكرا لكم جميعا مستمعينا، ونذكر دائما برسالتنا الأخيرة بأن مرض السكري لا يعني بالضرورة فقدان الرغبة الجنسية أو الحرمان من حياة زوجية مرضية. فالتشخيص المبكر والتحكم الجيد في مستوى السكر، عدم إهمال الأعراض وطلب الاستشارة الطبية عند الحاجة، كلها خطوات تساعد على حماية الصحة وتحسين جودة الحياة. للجميع نتمنى يا رب كل صحة وسلامة وسعادة، ونلقاكم على

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: تسالي لك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب.

0: مستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا لكل الأجيال.
2: صباح الخير لكل مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم، نتمنى لكم السلامة، نتمنى لكم الخير، ونتمنى أن تظلوا برفقتنا لمتابعة هذه الحلقة.
3: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
2: بالأمس 13 من أكتوبر احتفى أو هو عيد وطني أو عفوا يوم وطني للأمية ومحاربة الأمية، حيث تم تقديم بيانات ومعطيات عن وضع الأمية، وهي مناسبة وطنية هدفها الأساس بطبيعة الحال هي تقييم الجهود المبذولة لمكافحة الأمية وتوعية المجتمع بأهمية القراءة والكتابة والتعلم على مدى الحياة. وفي هذه الحلقة سنقف عند التحديات التي تقف أمام عدم محو هذه الأمية والقضاء عليها نهائيا، فأين وصلت هذه الجهود، وأيضا ما هي ميدانيا الجهود المبذولة من أجل القضاء عليها. في بالاستناد إلى المعطيات التي حاولت تجميعها في الإعداد لهذه الحلقة، هو إذا أمكن أن نستند إلى الأرقام، تقول هذه الأرقام أن نسب الأمية في المملكة شهدت تراجع مستمر وملحوظ على مدى العقود الماضية. يكفي أن ننظر إلى السنوات، في سنة 1960 وهي أول إحصاء رسمي بعد الاستقلال مباشرة كانت نسبة الأمية لدينا 87%، بعدها مباشرة في عام 2004 في الإحصاء العام للسكان ما ينازز تقريبا 10 ملايين أمي، يعني النسبة 43%. توالت السنوات بعدها والجهود والبرامج أحدثت، ولنصل إلى عام 2014 النسبة 32% في إحصاء العام للسكان والسكنة لعام 2014. نصل إلى أحدث رقم 2024، وطبيعة الحال معطيات رسمية صادرة بناء على الإحصاء العام الأخير الذي شهدناه جميعا، وصلت هذه النسبة إلى 24.8%، وكانت أيضا فيها مؤشرات تحسب المسألة حسب الوسط قروي أو حضري، وأيضا

0: علاجية ومقاربة وقائية. المقاربة يعني العلاجية المقاربة الوقائية من خلال محاربة الهدر المدرسي ومحاربة عدم الالتحاق بالمدارس إلى آخره، وفي نفس الوقت المقاربة العلاجية أن نحاول أن نجعل الأشخاص الذين في وضعية أمية الآن ينتقلون إلى وضعية لا أمية، يعني يستطيعون القراءة والكتاب. طبعا عند تضافر جهود الجميع يمكن أن نصل إلى هذا المستوى، حتى إلى لم نصل له يعني بنسبة 0.3%، وهي صعبة جدا على الصعيد الدولي، على الأقل يكون تقليص منها بشكل كبير، ربما نصل إلى 3% أو 4% أو أقل، وهذا طبعا سيكون مؤشر إيجابي إذا تضافرت الجهود جميع المتدخلين، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا مجالس المنتخبة ولا هيئة المجتمع المدني ولا منتخبين، من أجل الاعتبار أن الأمية هي معيق من معيقات التنمية، وبالتالي لا بد أن نتدخل جميعا من أجل القضاء عليها. وفي هذا الإطار الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تقدم يعني الكثير من المجهودات من أجل تدخل بفعالية عن طريق هيئة المجتمع المدني من أجل تقليص والقضاء على هذه الظاهرة في السنوات القليلة المقبلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ عبد الرحيم الناجي، بطبيعة الحال كما قال الأستاذ خالد الفتاح، من أجل القضاء نهائيا على الأمية تتضافر الجهود في مختلف القطاعات، يعني ليست فقط الوكالة الوطنية لمحاربة، أن خصصنا وكالة وطنية لمحاربة الأمية، ليست لوحدها من يكون لها أو من يخول لها هذه المهمة، إنما هو تشارك لجميع القطاعات. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمساجد المملكة، يعرف الكثير من مستمعينا ممن استفادوا من هذه الجهود أنه في المساجدنا أيضا تقام دروس لمحو الأمية. أستاذ عبد الرحيم الناجي،
2: نعم.
1: مدى إسهام أيضا حتى الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتأطير المساجد في دروس وتكوين الأطر لمحاربة الأمية، جهود في هذا الصدد، هل لديكم أرقام أو بيانات؟
2: نعم، بارك الله فيك أستاذة، مرحبا بك ومرحبا بالأخ العزيز من مدينة الرباط. أولا شكرا لك الأستاذة على إثارة هذا الموضوع الهام والهام جدا، ومن خلالك لطاقم إذاعة ميديان، لأن هذه الالتفاتة تعتبر أيضا مساهمة في القضاء على هذه الآفة التي تؤرق الجميع. وبالتالي بهذه المناسبة ديال اليوم الوطني لمحو الأمية، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فعلا كطرف متدخل وبشكل ناجح في هذا المزمار، أي القضاء على هذه الآفة ديال الأمية، فإن الوزارة تنفذ برنامج محو الأمية بالمساجد بتعليمات ملكية سامية.

0: لو سمحت لي الأستاذ عبد الرحيم الناجي، كيف يتم يعني تسجيل المستفيدين من دروس محو الأمية؟ في الحقيقة هو يظهر جليا لأننا كثير ما نلتقي، خاصة كبار السن، من نلتقيهم بعد سنوات وإذا به ما شاء الله يفتح المصحف الكريم ويقول لك أنا بفضل الدروس أستطيع الآن أن أقرأ فاتورة كهربائي، أستطيع الآن الحمد لله أن أقضي كثير من صالحي، أستطيع أن أقرأ القرآن، وهذا ما يشغل كبار السن. وعندما تسألهم يقول لك مثلا أنا الفضل كله المسجد الفلاني تلقيت فيه هذه الدروس مجانا. فكيف تختارون يعني أو يتم تسجيل؟ لا أقول أختار لأنه هذا الأمر طبعا في متاح للجميع. تفضل.
1: أولا شكرا أستاذة. فعلا إذا أنا أتمنى أن تتاح لكم الفرصة وتقوموا بزيارة الفصول المسجدية في المساجد وتديروا استجوابات مع المؤطرين ومع المستفيدين وتشوفوا فعلا هاد الفرحة وهذا التحول اللي وقع عند المستفيدات. أما من حيث كيفية التسجيل فإن الوزارة مشكورة كتبذل واحد المجهود كبير جدا، أولا من خلال الحملة الإعلانية للبرنامج. هذه الحملة الإعلانية للبرنامج تنتهي يعني تبتدئ في نهاية الموسم الدراسي من خلال ما يسمى بالأبواب المفتوحة، يعني الانفتاح على المستفيدين لما سبق لهم استفدوا، من خلال إعلانات، لافتات، وصلت إعلانية في إذاعة وقناة محمد السادس مشكورين على المجهود اللي كيقوموا به. وبالتالي كتقوم من خلال هذه الأبواب المفتوحة وهذه الحملة الإعلانيات يتم مثلا التواصل مع المستفيدين إما مباشرة أو من خلال الحث ديالهم التوجه إلى المندوبيات الإقليمية أو الالتحاق بالمؤطرين في في في المساجد. كذلك المؤطرين مؤطري الدروس كيقوموا بواحد المجهود كبير جدا من خلال طرق الأبواب ديال البيوت ديال المستفيدين، لأن تنعتمدوا مثلا في التسجيل على الإحصائيات ديال

0: التي تعرف نسب أمية مرتفعة مقارنة مع جماعات أخرى على الصعيد الوطني وبالنسبة لكل إقليم.
1: هل فيها كثافة سكانية كبيرة؟ هل فيها كثافة سكانية كبيرة؟
0: إحصائيا عدد المستهدفين

0: وأمي. هل معنى توصيفنا للإنسان الأمي أنه مراهق عنده 17 سنة بصفة نصفه أمي أنه ما قرش، ما خاض أي مستوى تعليمي أيا كان، ما دخلش المدرسة نهائيا، كيف هما يعني كيف نوصفهم أنه أمي؟ أم أنه التحق بالمدرسة وقرأ التحضيري الابتدائي وخرج لنا من من من من الخامس ابتدائي أو من السادس ابتدائي؟ تفضل أستاذي.
1: شكرا جزيلا على السؤال، مهم جدا. أولا أريد أن أشير إلى جزئية معينة، أن 17.4 مليون نسمة من المواطنين في وضعية أمية، فهم بشكل كبير في العمرية من 50 سنة فما فوق. ولكن نحن على مستوى الاشتغال في الوكالة الوطنية لمحاربة أمية نشتغل على الأشخاص الذين يعني لهم عمر من 17 سنة فما فوق، في حين أن الأشخاص أقل من 17 سنة ولا حتى أقل من 20 سنة فهم يشتغلون مع وزارة التربية الوطنية في مجموعة من المشاريع التي تهم التربية غير نظامية والفرصة الثانية إلى آخره، ربما تكون فرصة للتحدث في هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: كما أشرت أن المندوبية الثانية التخطيط عندما تقوم بالإحصاء العام للسكان والسكنة لها آلياتها يعني المؤسساتية والإحصائية الدقيقة للتعرف على الشخص الذي في وضعية أمية، والشخص الذي حسب يعني تحت السلطة المعرفية للمتخصصين في الإحصاء وفي المندوبية الثانية التخطيط هو الشخص في تلك اللحظة في لحظة الإحصاء أنه أجاب صرح أنه لا يعرف القراءة والكتاب. هذا التصريح كما أشرته، هناك حالتان يمكن أن يكون لم يلتحق بالمؤسسة نهائيا في سنوات سابقة، يعني سابقة جدا ربما 10 سنوات و 15 سنة و 20 سنة فيما قبل، أو يمكن أن يكون التحق بالمؤسسة التعليمية ولكن قطع مثلا في السنة الأولى ابتدائي أو في السنة الثانية ابتدائي، وأصبح الآن غير قادر على قراءة مثلا مجموعة من الكلمات أو مجموعة من الجمل أو مجموعة من النصوص، وبالتالي فهو يصرح على أنه لا يعرف القراءة والكتاب. هذا التصريح يعني اعتمد على المقاربة التصريحية يمكن اعتباره حسب المندوبية الثانية التخطيط، ويمكن أن يعني طبعا تحت السلطة ديالهم ربما يعني يدققون أكثر في هذه في في في هذه النقطة، لأن نحن نأخذ المعطيات فقط من المندوبية الثانية التخطيط.
0: تعتمدها هي اللي كتعتمد
1: الإحصائية التي تقوم بها تكون دقيقة جدا وتعتمد على أدوات إحصائية مهمة جدا من أجل حصر الأشخاص الذين في وضعية أمية.
0: تمام. طيب اليوم اللي همنا احنا دائما مواكبتكم جميعا ونعلموا السادة المستمعين داخل المملكة بهذه الجهود وبهذه البرامج ونعلمهم ان هذه الجهود كلها قائمة، لكن انت تعرف يا استاذي الاستاذ خالد فتاح ولا حتى الاستاذ عبد الرحيم الناجي ان في بعض الاحيان المعلومة لا تصل للناس، وما في بعض الاحيان للأسف شديد، وحتى وان كانت اذاعة محمد السادس للقرآن ما شاء الله تقوم بأدوار ريادة في هذا المنبار والتأطير الديني وغير ذلك، إلا أنه المعلومة تظل ناقصة بالنسبة للكثير من الناس. اليوم احنا نتوجه للسادة المستمعين في كل مكان أنه في أقرب نقطة إليه سواء مسجد سواء مدرسة ابتدائية أو سواء يعني بهذا الشكل، ممكن مهما كان عمره مهما كان يعني جنسه ممكن أنه يلتحق الدروس محو الأمية، أليس كذلك أستاذ ناجي؟
2: نعم، بارك الله فيك أستاذ، وهذه مساهمة منكم من إذاعة ميديان صراحة على من أجل القضاء على هذه الآفة. هذه إلى هنا أنا فعلا قلت بأن يعني الفكرة أو المعلومة لا تصل، هو أنني هنا ونذكر بالمجهود ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي عندها السبق فيما يعرف بالتعلم عن بعد. يعني منذ 2014 عرف البرنامج محو الأمية بالمساجد واحد النقلة مهمة بالانفتاح على الوسائط الرقمية من خلال إعطاء الانطلاقة ديال صاحب الجلالة عز الله في 2014 من مدينة مراكش لانطلاقة البرنامج محو الأمية بالمساجد وبواسطة التلفاز والإنترنت، حيث جبت بالموازاة مع ما يدرس في المساجد في الحصص المسجدية حلقات تعليمية يعني بنفس المقرر، بالتالي المستفيدات والمستفيدين الذين لم يتمكنوا من الوصول أو ولوج المساجد خصوصا في مجال في العالم القروي أنهم كيدخلوا لهذا البرنامج التلفزي ويحظون بمواكبة وبمتابعة من المؤطري الدروس في الفصول المسجدية. هذا بالإضافة إلى كذلك لا بد أن ننوه بالمجهودات التي يقوم بها المؤطر الدروس من خلال توظيف هذه الأدوات الرقمية من خلال المجموعات الواتسابية إلى غير ذلك.

0: من اجل حتى يعني ذاك المستفيد لظروف ما منعته انه ما يجي مثلا للمسجد، ان يتم مواكبته من خلال عمل المجموعات الدراسيه عن بعد الى غير ذلك. فبالتالي كان واحد المجهود جبار تقوم به وزاره الاوقاف من خلال الانفتاح على هذه الوسائل التعليميه الحديثه من اجل ايصال فعلا المعلومه الى اكبر قدر ممكن من المستفيدين في افق القضاء على هذه الافه ان شاء الله تعالى.
1: طيب الوكاله ايضا تستمر جهودها هي الاخرى بمعيه شركائها، هل يجب توسيع قاعده الشركاء حتى نحقق الهدف المنشود 2029 لا يصبح لدينا اي امي، ويستطيع مواطنو المملكه ان يلحقوا كل هذا التقدم والتطور الذي نحن سائرون فيه؟ تفضل استاذي فتاح استاذ خالد.
2: فعلا على القضيه المساله التواصليه، فقط اريد ان اشير على ان الوكاله الوطنيه لمحاربه الاميه تعتمد على مقاربتين تواصليتين اساسيتين. المقاربه الاولى هي مقاربه وطنيه من خلال حمله وطنيه للتواصل، حاليا يبث في الاذاعات الوطنيه في التلفزيونات الوطنيه وصلات يعني تلفزيونيه تدعو المواطنين الى الولوج الى فصول محو الاميه بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الحملات إذاعية من بين هذا اللقاء، فهو آلية من بين آليات تواصل يعني حول قضية محو الأمية والالتحاق بفصول محو الأمية. المقاربة الثانية هي مقاربة القرب من خلال يعني استثمار هيئة المجتمع المدني من أجل التواصل المباشر مع المستفيدين ومع المواطنين من أجل ولوج أقسام محو الأمية. إذا المجتمع المدني من خلال قربه للمواطنين يمكن أن يتواصل بشكل مباشر، وعبر آلية تواصلية كثيرة قدمت الوكالة مجموعة من الآلية التواصلية لهيئة المجتمع المدني من أجل يعني القيام بحملات تواصلية في أماكن متعددة من بينها الأسواق الأسبوعية، من بينها الأماكن يعني الممتلئة بالمرة، هنا الحدائق العمومية. إذا هناك إمكانية للتواصل حول برامج محاربة الأمية هي موجهة
1: للجميع. أشكرك.
2: والمقاربة الثانية هي مقاربة محلية من خلال هيئات المجتمع المدني كشريك أساسي، وطبعا الشركاء نحن نشتغل مع تقريبا مع أغلب الشركاء.
1: أشكرك.
2: لا على الصعيد العمومي ولا الخصوصي.
1: هذا ما سمح به توقيت البرنامج، أسف جدا على مقاطعتك. أستاذ خالد فاتح، الرسالة وصلت المدير الجهوي.

0: آية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمساً شمال خط الصويرة، خنفرة، جرادة وكذا بمنطقة السمارة، وغائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الأطلس الكبير الأوسط وعواصف رعدية محتملة على الريف ومنطقة فيجيك. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة في كل من العيون والسمارة، 33 درجة في الرباط، 32 درجة في مراكش، 30 في كل من الدار البيضاء، 29 درجة في كل من طنجة، فاس وأكادير، 28 درجة في وجدة، و21 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام، درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة في نواكشوط، 33 درجة في القاهرة، و26 درجة في طرابلس. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 30 درجة في أبيجان، 33 درجة في كل من داكار وكينشاسا، و28 درجة في جوهانسبورغ ونيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 28 درجة في دمشق، 41 درجة في بغداد، و38 درجة في كل من دبي ومكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 27 درجة في مدريد، 20 درجة في باريس، 19 درجة في لندن، 32 درجة في بكين، و12 درجة في موريال، و26 درجة في نيويورك.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب بعد انتخابات 23 من سبتمبر وما أفرزته من نتائج والإعلان عن تشكيل أغلبية حكومية، انتخاب مرشح الأغلبية أحمد التويزي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 220 صوتا من مجموع 369 صوتا. الاعتداءات مستمرة على السعودية، المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران يعلنون استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات النفط في العاصمة الرياض، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. حرب أوكرانيا، روسيا تعلن عن إسقاط أزيد من 900 مسيرة أوكرانية بعضها قرب موسكو، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن تعرض محطة طاقة في كييف لضربة روسية دون أن تتلقى أي إنذار من حلفائها الغربيين، ويشير إلى أن الضربات الروسية التي استهدفت قطاع طاقة خلال الليل تركت أكثر من 600 ألف شخص بدون كهرباء. ليبيا أمطار غزيرة وسيول تغرق العاصمة طرابلس وضواحيها مخلفة خسائر بشرية ومادية. في باريس صدور مؤلف جديد من توقيع الكاتب والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن يستعرض مسار العاهل المغربي الملك محمد السادس وتاريخ الملكية في المغرب. وفي الميدان الرياضي منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026، المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم منتخب زامبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات. نبدأ إذن من المغرب، حيث تم أمس انتخاب أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة متصدر نتائج الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من سبتمبر، والذي سيقود الحكومة الجديدة رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 220 صوتا من مجموع 369 صوتا. وفي كلمة له عقب انتخابه أعرب الرئيس الجديد للغرفة الأولى للبرلمان عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن هذه الولاية التشريعية تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة والمساهمة

0: في تحويل الأوراش الكبرى للمملكة إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين يتلازم فيه النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. من الرباط تقرير مراسلنا عادل الزبيري.
1: ب220 صوتا أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة انتخب رئيسا لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي ليصعد إلى منصة الرئاسة تحت تصفيقات نواب الأغلبية. النائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة اعتبر انتخاب التويزي محطة فاصلة سياسيا.
2: هذا رئيس أحمد التويزي كان رئيسي في الفريق في الولاية السابقة. اللمسة السياسية والتناغم واضح من أول محطة.
1: لمواجهة المرشح الفائز باسم الأغلبية الحكومية في مجلس النواب حصل مرشح المعارضة باسم حزب العدالة والتنمية النائب إدريس الأزمي الإدريسي حصل على 59 صوتا. عبد الله بوانو نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية.
3: 305

0: رئيس فيه المكتب فيه اللجان هذو هما اللي اساسيين قبل ما نمشيو عند الحكومه باش نمارسوا الصلاحيات ديالنا سواء من حيث الرقابه او التشريع او تقييم السياسات العموميه او الدبلوماسيه كنتنظموا فيما بيننا. اذا هذا التنظيم ديالنا كنختاروا اولا الرئيس.
1: في ختام

0: بأصواتهم مع أوراق التصويت الملغاة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: مجلس النواب يعقد بعد ظهر اليوم طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات نظامه الداخلي جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن اليوم استهداف شركة أرامكو في الظهران شرق السعودية ومطار الملك خالد الدولي ومصفات النفطية في العاصمة الرياض، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات والمنشآت النفطية في المملكة. وسمع عدوي انفجارات قوية صباح اليوم في الرياض، وأعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق محدود في إحدى المباني الإدارية لعملاق النفط أرامكو في مدينة الظهران بعد استهدافه مساء أمس. وأعلن التحالف العسكري الداعم للشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن الهجمات الأخيرة على السعودية قد تؤثر على الجميع في كل مكان في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا واحتدام صراعات متعددة في المنطقة الغنية بالنفط. ومع ارتفاع منصوب التصعيد على الجبهة اليمنية واستمرار عملية فجر اليمن التي تقوم بها القوات الحكومية مدعومة بالتحالف، يطرح السؤال حول حجم وطبيعة القدرات العسكرية للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. نستمع للعميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا من بيروت ليوسف النعماني.
2: في بداية هجومهم من صعدة إلى عمران إلى صنعاء، ساعدهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بالحصول على الثكنات، وكانت اليمن تصنع بعض الأسلحة، لذلك سيطروا على الثكنات وعلى الجيش وعلى مقدرات الجيش، أصبحوا القوة الأولى في مقابل تضعضع القوة الأخرى. من ناحية ثانية هناك نظرية عسكرية اليوم بأن الأسلحة زهيدة الثمن، واللي هي المسيرات وصواريخ الكروز وصواريخ الباليستي تكلف كثير من الدفاعات الجوية المقابلة غالية الثمن، مثل باتريوت صاروخة 4 مليون دولار بينما المسيرة ثمنها 36 ألف دولار فقط. لذلك التصنيع العسكري الذي خبراء إيرانيون ساعدوا الحوثيين بها يعني مكنتهم من تصنيع أسلحتهم وحصولهم على أسلحة الجيش، مكنهم من أن يكونوا جاهزين

0: ألف شخص بدون كهرباء، وقال إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين. أبل علي الزهر.
1: أيام قليلة مضت فقط على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يستهدف قطاع الطاقة بين موسكو وكييف، حتى تبددت الرهانات الإيجابية على الأرض تحت وطأة جولة جديدة وعنيفة من الضغط العسكري المتبادل. ميدانيا شهدت الساعات الماضية تصعيدا غير مسبوق، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 900 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، أحبطت العشرات منها أثناء اقترابها من العاصمة موسكو. في المقابل عاشت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق في الوسط والجنوب ليلة دامية جراء غارات باليستية وجوية روسية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وانقطاع واسع للتيار الكهربائي. على صعيد كواليس الهدنة وتداعياتها اتسعت التهامات والغموض حول أصل الاتفاق، فقد أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده التزمت بالهدنة ولم تشن أي ضربات على مصافي النفط الروسية أو قطاع الطاقة، مشددا على أن موسكو نكثت بالدعوة وواصلت استهداف المحطات الكهربائية الأوكرانية. في المقابل امتنع الكرملين عن تأكيد تأييده الصريح للمبادرة الأمريكية، مكتفيا بالإشارة إلى أن الاتصالات جارية بشأن الهدنة. ورغم هذا التصعيد الميداني والسياسي، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن اتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة لا يزال ساريا، مؤكدا أن الطرفين يؤيدان التوصل للهدنة وإن وقعت الخروقات بين الجانبين.
0: ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، مدفوعة باضطرابات الإمدادات من الخليج وانخفاض المخزونات الألمانية. في ظل هذه البيانات الطاقية المقلقة، أفادت دراسة أوروبية حديثة

0: شخص بصعقة كهربائية، وأمرت السلطات المحلية الجهات الوصية بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار، فيما أعلنت مديرية أمطار أبلوس إغلاق الطريق الدائري حول المدينة. في المتابعة مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
1: استفاقت العاصمة الليبية على هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق عدد من الشوارع ومحاصرة سيارات المواطنين، إلى جانب تضرر الكثير من المحال التجارية. وتواجه البنية التحتية تحدي الاستقرار كل عام أمام هطول الأمطار في غياب حلول حقيقية. أسنس إسماعيل صحفي.
2: التقلبات الجوية المتمثلة في الأمطار والسيول كثيرا ما تكشف هشاشة البنية التحتية في المدن الليبية، بالأخص مدينة طرابلس. أعتقد أن الأمور ستكون أصعب خلال فترة الشتاء القادم.
1: وأعلنت جامعة طرابلس إيقاف الدراسة، ووجهت حكومة الوحدة الجهات التابعة لها إلى رفع حالة الجاهزية والتدخل العاجل لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في المدينة. محمد كريم عضو لجنة الطوارئ الحكومية.
3: تكلمنا عدة مرات أن الشبكة موجودة عند استيعاب ومخدرة بسيط، مع ازدياد كثافة السكانية وازدياد الكثافة المطرية اللي هي طبعا من التغير المناخي اللي صاير وتسببت في غرق بعض الشوارع، ولكن الحمد لله في مختنقات حلت في حينها.
1: ودعت جمعية الهلال الأحمر الليبي المواطنين إلى تجنب الطرق المغمورة بالمياه ومجاري السيول والابتعاد عن أماكن الخطر. لميديان رافت بالخير، طرابلس.
0: تستعد شركة غوشن باور المغرب التابعة للمجموعة الصينية غوشن هايتك لتشغيل معدات الإنتاج بمصنعها الضخم للبطاريات الكهربائية بمدينة القنيطرة ابتداء من 20 أكتوبر الجاري، في خطوة تمهد لدخول المشروع مرحلة الإنتاج الصناعي وتعزز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. تم أمس في باريس تنظيم حفل التوقيع للكتاب الجديد للصحفي والإعلامي الفرنسي ستيفان بيرن، الذي يحمل عنوان محمد السادس إرث الملكية العلوية ومسارها. يستعرض تاريخ الملكية في المغرب وتحولاتها عبر القرون وصولا إلى الملك محمد السادس.

0: ليج على تأكيد المستوى الجيد الذي قدمته في مسهل المشوار والبحث عن 30 نقاط جديدة تحسم التأهل بشكل مبكر إلى نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات. لكن المواجهة تحمل حسابات خاصة. المنتخب الزامبي بدوره استهل المنافسات بانتصار على منتخب ليبيا 3-1، ما يجعل اللقاء اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية العناصر المغربية وقدرتها على مواصلة حصد النقاط. لقاء المغرب ضد زامبيا برسم كان الفوتسال ينطلق بداية من 8:00 مساء بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، على أن اللقاء الآخر بالمجموعة يضع المنتخب الجزائري في مواجهة نظيره الليبي في لقاء بشعار التعويض لكليهما. أمس وبرسم الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثانية، استهل المنتخب المصري مشواره بفوز على نظيره التنزاني 8-2. أما اللقاء الآخر بذات المجموعة فخلاله منتخب أنغولا تفوق على منتخب موزمبيق 5-1.
1: وفي منافسات البطولة الاحترافية المغربية ينوي في قسمها الأول، تواصلت أمس مباريات الجولة الرابعة بلقاءين كان التعادل عنوانهما المشترك. الرجاء الرياضي تعادل مع مضيفه الفتح الرباطي بهدف لمثله، فيما قلب نهضة بركان تأخره أمام ضيفه نهضة زمامرة بهدفين إلى تعادل بهدفين لمثلهما. واليوم في تتمة الجولة يحل حامل لقب المغرب الفاسي ضيفا على اتحاد طنجة بداية من 8:00 مساء بالملعب الكبير بطنجة. والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: ماذا في الصحف اليوم عن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب المغربي وكواليس الحكم الذاتي في الصحراء المغربية؟

0: صاروخية. تكتب الشرق الأوسط: ترامب ضربة قاسية لإيران، انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل، عنوان رئيس في البيان الإماراتي. في لبنان: تشدد استثنائي للأجهزة الأمنية لملاحقة المتفجرات، عنوان في النهار اللبناني. الحديث عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات تدخل إلى لبنان عن طريق سوريا ويتورط فيها حزب الله، والمخاوف من تنفيذ عمليات اغتيال كما كان يحصل في السابق. مؤشر الفقر العالمي يسجل أول ارتفاع منذ 2010 ويصل إلى 1.2 مليار نسمة. القصة في الخليج الإماراتية: شهد الفقر متعدد الأبعاد على مستوى العالم ارتفاعا لأول مرة منذ بدء رصده وقياسه، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعانون منه بمقدار 51.5 مليون نسمة مقارنة بآخر إحصائية مسجلة، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين. تترأس الممثلة الفرنسية الحائجة على جائزة الأوسكار ماريون كوتيار لجنة تحكيم الدورة 23 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستنظم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 نوفمبر المقبل. بهذه المناسبة أدلت النجمة الفرنسية بتصريح قالت فيه أنه لمن حسن حظها أنها تحضر مهرجان مراكش منذ بدايته، مشيرة إلى أنها عاشت فيه لحظات رائعة. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
2: أهلا بكم. تعرف مراكش؟

0: يوم استأثرت انتخابات رئاسة مجلس النواب باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب ظفر القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي بالمنصب بوصفه مرشح الأغلبية. التفاصيل مع عبد العالي الزهر.
1: في ترند اليوم تتجه الأنظار إلى المشهد السياسي في المغرب، حيث تداول مستخدم منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أصداء جلسة انتخاب أحمد التويزي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ومرشح الأغلبية رئيسا جديدا لمجلس النواب للولاية التشريعية الجديدة، بعد حصوله على 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي. وقد شغلت كواليس هذه الجلسة والتموضعات الحزبية الجديدة نقاشا واسعا بين رواد الفضاء الرقمي، إذ أثارت النتائج وتوزيع الأصوات اهتماما كبيرا، لا سيما مع تسجيل 90 صوتا ملغى وانتقال حزب التجمع الوطني الأحرار إلى صفوف المعارضة، ما فتح باب تساؤلات حول طبيعة الفترة البرلمانية الجديدة ومدى تماسك القوى السياسية داخل البرلمان. كما تداول المعلقون عبر منصات تفاصيل المشهد الاحتجاجي داخل القبة البرلمانية عقب انسحاب مجموعة تحالف اليسار من الجلسة بسبب عدم احتساب موقفهم القادم بالامتناع عن التصويت ورفض منحهم نقطة نظام، وهم أجج النقاش الرقمي الذي يتزامن مع أولى مهام النواب داخل البرلمان. وفي أبرز التعليقات حول الموضوع نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: الخريطة السياسية الجديدة تضع المعارضة أمام اختبار حقيقي، والتصويت كشف بوضوح مدى تماسك الأغلبية مقابل تشتت باقي المكونات. وكتب آخر: فوز مستحق يعكس ثقة الأغلبية، نتمنى أن يحمل ابن البادية هموم العالم القروي والمناطق الهشة. وفي تعليق ثالث قال أحد المعلقين: انسحاب بعض النواب اليسار ومواقف مكونات المعارضة يظهران بداية سجال سياسي محتدم بين فرق البرلمان في هذه الولاية. وعلق آخر: العبرة ليست بتغيير الأسماء والوجوه على كرسي الرئاسة، بل بمدى قدرة المؤسسة التشريعية على ملامسة واقع المواطن المعيشي وقضاياه اليومية.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur

0: سحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: 12h30 13h30 Le Grand Journal Soukaina Aziz.
2: Il est tout juste 13h sur les ondes de Médias. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Ayman Ahmed. Bonjour Ayman.
3: Ahlan biki Soukaina wa ahlan bikum mustama'in al-kiram fi hadha al-maw'id al-ikhbari. ونستهل هذا الموجز من

0: عاجلة تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والصواريخ والذخائر، وذلك ضمن الشق الدفاعي من قرض الدعم الشامل البالغ 90 مليار أورو المخصص للفترة 26-27 و2000. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن هذا الدعم الأوروبي الثابت يأتي للاستجابة للاحتياجات العملياتية الأكثر إلحاحا لحماية المجال الجوي الأوكراني وإنقاذ الأرواح، في وقت أعلنت فيه كييف اليوم مقتل 6 أشخاص في مدينة لوتسك الأوكرانية جراء ضربة بمسيرات روسية. وبالتزامن مع هذا الدعم المالي والعسكري الأوروبي، أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تدخل أي تغيير عن سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركائها بما في ذلك كييف، وذلك ردا على اتهامات وجهتها أوكرانيا لواشنطن بعدم تحذيرها مسبقا من هجمات روسية. في المغرب، أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس الجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي يمنحه الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية. وأوضح المدير العام المساعد للشركة أن هذا الإنجاز يضع المغرب ضمن 7 دول فقط في العالم تنظم هذا المستوى العالي من السباقات، مؤكدا أن المملكة أصبحت مرجعا عالميا بتبوئها المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والثانية عالميا بتنظيم أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا. 1:04 بميديان، أشكر لكم مستمعينا طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يتجدد لقاؤكم من جديد رفقة الزميلة سكينة عزيز.
1: ميديان لكل الأجيال.
2: Pour toutes les générations.
3: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz. Et on revient.

أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. أعلن التحالف العسكري بقيادة العربية السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه العاصمة الرياض، وذلك بعد ساعات

0: الطرفين. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن هذا الدعم الأوروبي الثابت يأتي للاستجابة للاحتياجيات العملياتية الأكثر إلحاحا لحماية المجال الجوي الأوكراني وإنقاذ الأرواح، في وقت أعلنت فيه كييف اليوم مقتل 6 أشخاص في مدينة لوتسك الأوكرانية جراء ضربة بمسيرات روسية. وبالتزامن مع هذا الدعم المالي والعسكري الأوروبي، أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركائها بما في ذلك كييف، وذلك ردا على اتهامات وجهتها أوكرانيا لواشنطن بعدم تحذيرها مسبقا من هجمات روسية. تسبب إضراب شنه العاملون في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت إلغاء وتأخير عدد من رحلات الحافلات والقطارات الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد دعوة أكبر اتحادين نقابيين عامين في هولندا للاحتجاج إثر تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية الصلاحية منذ الأول من يوليوز الماضي. وتطالب النقابتان بزيادة الأجور مع تحسين جداول وظروف العمل، كما هددتا بخوض إضراب دوري ليوم واحد أسبوعيا حتى نهاية السنة الجارية. 2:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ميديان لكل الأجيال.
2: مصداقية الخبر.
1: مصداقية الخبر.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع هذه الحلقة يناقش لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية بينما تظل أخرى أسيرة التعثر رغم امتلاكها موارد وإمكانات هائلة. وفي مضامين هذا العدد نتوقف أيضا مع تقرير يفيد بأن عدد الفقراء في العالم تجاوز 1 مليار، والمغرب ضمن قائمة استثنائية خفضت الفقر إلى النصف.
2: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
3: لماذا تنجح دول في صناعة الثروة بينما تظل أخرى رغم ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية عالقة في دائرة التعثر الاقتصادي؟ ولماذا تتحول الثروات في تجارب إلى رافعة للتنمية والازدهار، فيما تتحول تجارب أخرى إلى فرص ضائعة وتحديات مؤجلة؟ أين يكمن سر النجاح الاقتصادي؟ هل في الموارد أم في المؤسسات أم في القرارات التي تحول الإمكانات إلى منجزات؟ ثم ما هي الإصلاحات القادرة على نقل الدول من منطق تدبير الثروات إلى منطق صناعة التنمية؟ تقارير دولية متعددة كشفت أن امتلاك الثروات لا يكفي وحده لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأن تسجيل معدلات النمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبين الأمرين تطرح من جديد أسئلة الحكامة ومحاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وعدالة توزيع ثمار النمو باعتبارها محددات أساسية في رسم المسارات التنموية للدول. هذا ما ستتناوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
2: رقم في الاقتصاد.
3: عدد الفقراء في العالم تجاوز 1 مليار، والمغرب يخفض الفقر إلى النصف. في معطى اقتصادي واجتماعي لافت، نجح المغرب في خفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من النصف خلال 7 سنوات، لينضم إلى قائمة تضم 33 دولة عبر العالم. حققت هذا الإنجاز وفق تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية. حسب معطى دليل الفقر المتعدد الأبعاد العالمي لهذه السنة، تراجع معدل الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب من 17.3% سنة 2011 إلى 7.9% سنة 2018، فيما انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من أوجه الحرمان المتعددة من 5 ملايين إلى 2 مليون شخص وفق ذات البيانات. وعند تفكيك أسباب الفقر يتضح أن التعليم يمثل العامل الأكثر مساهمة بنسبة 46.8%، متبوعا بمستوى المعيشة بنسبة 28.8%، ثم الصحة بنسبة 24.4%. أما على مستوى الخدمات الأساسية فقد سجل المغرب تحسنا في عدد من المؤشرات. تراجع الحرمان من مياه الشرب

0: من 11.4 إلى 3.7%، ومن الصرف الصحي من 8.8 إلى 2.5%. كما انخفض الحرمان من الكهرباء من 1.1% ومن السكن اللائق إلى 2.5%. أما على الصعيد العالمي، يكشف التقرير عن استمرار معاناة أزيد من 1 مليار شخص من الفقر المتعدد الأبعاد في 108 دول، بينهم 617 مليون طفل، فيما يعيش أكثر من 83% من الفقراء في المناطق القروية. هذه المؤشرات الجديدة تؤكد أن المغرب حقق تقدما ملموسا في تقليص الفقر وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، لكن استمرار ثقل التعليم في مؤشرات الحرمان يبرز أهمية الاستثمار في جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية وتحسين ظروف العيش لضمان استدامة هذا التقدم.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نناقش إذن العلاقة بين المؤسسات والسياسة والاقتصاد، ونتساءل ما الذي يجعل بعض الدول تحول إمكاناتها إلى ازدهار مستدام، بينما تعجز أخرى عن تحويل ثرواتها إلى رفاه اقتصادي واجتماعي، وأين تقف التجربة المغربية في هذه المعادلة. معنا الخبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية الدكتورة عائشة العلوي. أستاذة العلوي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذة العلوي. أولا، لماذا تنجح دول في تحويل ثرواتها الطبيعية والبشرية إلى قوة اقتصادية، بينما تعجز أخرى في تحقيق الإقلاع رغم امتلاكها الموارد نفسها؟ أين يكمن الفارق الحقيقي؟ هل في السياسات الاقتصادية؟ هل في كفاءة المؤسسات؟ أم في طبيعة النموذج التنموي؟ أم كل هذه الأمور مجتمعة؟
2: إذن الجواب باختصار هي في كل هذا، يعني كل ما ذكرته تفضلتي وذكرته من مؤسسات، سياسات اقتصادية، طبيعة النموذج التنموي وغيرها. لأن السؤال الحقيقي أن الموارد الطبيعية هي هبة من الله، هبة جغرافية، ولكن يمكن أن تتحول إلى نعمة إذا لم يتم تدبيرها بشكل جيد وبشكل شفاف، لأن هذه المسألة بالتالي تكون مرتبطة بالمؤسسات، مدى قوة المؤسسات، ومدى أيضا هل السياسات الاقتصادية مستقرة، أي أنها لا تتغير بتغير الحكومات، وكذلك بالنموذج التنموي، هل هو نموذج تنموي

0: متنوع لا يعتمد فقط على ريع الموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى كل هذا لا يجب أن ننسى بأن بالرأسمال البشري يعني بالناس البشر هل لدينا قوة بشرية مؤهلة قادرة على استيعاب تكنولوجيا وقادرة أيضا على بناء مجتمع المعرفة. إذن هذه كلها عوامل كتخلي بأن هذه الموارد الطبيعية ما كتبقاش لعنة للدول بل تصبح مورد مهم باش تحقق سيادة وقوة الدول.
1: وشروط النجاح، بالنسبة لشروط النجاح السادة العلوي، إلى أي حد تؤثر جودة المؤسسات اليوم وربط المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الفساد في قدرة الاقتصاد على النمو وعلى جذب الاستثمارات؟ هل يمكن برأيك بناء اقتصاد قوي اليوم في غياب مؤسسات فعالة وقواعد تضمن تكافؤ الفرص؟
0: إذن مرة أخرى الجواب يعني بشكل مختصر، يعني جودة المؤسسات لا يمكن أن نختزلها أولا بالبعد الديمقراطي أو بعد انتخابي، يعني هل

0: حقوق إنسان إلى غير ذلك، بل هي منظومة متكاملة كتشكل هاد قدرة الدولة على الفعل والتوجيه من خلال مختلف المؤسسات. ملي كنهضروا على المؤسسات يعني المؤسسات الأمنية العسكرية، المؤسسات التشريعية القضائية إلى غير ذلك من المؤسسات، بما فيها مؤسسات الوساطة الاجتماعية يعني النقابات، الجمعيات، الإعلام، الأحزاب، المؤسسات اللي كتعلق بالبنية الاجتماعية يعني بما فيها التعليم، الصحة إلى غير ذلك. يعني هذه المؤسسات بشكل عام هي ممكن نعتبرها هي جهاز المناعة للدولة وللمجتمع. ونحن نتحدث عن الاقتصاد أيضا، الاقتصاد يعني في آن واحد، يعني المؤسسات ما كتبقاش فقط لا يمكن اعتبارها ديكور ديمقراطي، بل يجب أن نعتبرها هي جهاز المناعة التي يقوي السياسات الاقتصادية وبالتالي يقوي دور الدولة، دورها استراتيجي سواء على المستوى الجغرافي أو مستوى العلاقات ديالها الدولية مع دول أخرى.
1: هي الأساس وهي
0: نعم.
1: المؤسسات هي الأساس في هذه الحالة، وهي اللبنة الأساسية لكل مشروع ونموذج اقتصادي ناجح.
0: أكيد، لأن بعض المشاكل التي تبرز هنا وهناك خصوصا في القارة ديالنا القارة الإفريقية كيكون الأساس ديالها هو عز سواء في المؤسسات كلها أو في بعض المؤسسات، لأن كتلقى واحد المؤسسة ضعيفة وهشة وهذه كتعطي ضعف ديال الدولة باش ما كتقومش بالأدوار ديالها سواء اجتماعية سواء الاقتصادية سواء حتى أنها تدافع على ملفاتها استراتيجية والحساسة يعني الأمن ديالها وتحافظت على الحدود الترابية ديالها، لأن الأمثلة عديدة جدا دابا حاليا مع التوترات اللي كاينة في العالم راه كتبان بأن ملي كتكون عندك مؤسسات هشة كتعطي هشاشة الدولة. إذا بالتالي لا يجب النظر إلى المؤسسات بأن فقط هي واحد الإطار ديكور كما قلت يعني نستعملوه فوقتاش ما بغينا، ولكن نعتبرها بأنها راه هو اللي كيعطينا داك السند وهذاك الحصانة ديال الدولة باش تكون قوية والدافع سواء على المواطنين ديالها سواء على اقتصادها. إذا هذا هو المقصود بالمؤسسات.
1: نعم.
0: بمعنى أن الدولة قوة الدولة هي القدرة، هي الشرعية، هي الفعالية وهي العدالة. هذو كلها منظومات متكاملة بها باش كتعطينا قوة الدولة.
1: وخاصة أن اليوم هناك لا تزال هناك تجارب إفريقية تواجه صعوبات في بناء مؤسسات فعالة ونماذج أخرى استطاعت أن تنجح وتوظف يعني بناء مؤسسات حديثة اليوم. كيف نفسر إلى الآن هذا التباين أستاذة العلوي في المسارات

0: فيها أيضا السعودية يعني كدول كنماذج اللي كتحاول أنها تخرج من واحد البنية ريعية إلى بنية أخرى منتجة وبنية تستثمر فيها الإيرادات ديال المداخل الموارد الطبيعية باش تستثمرها في يعني في البنية التحتية وفي الخروج كما قلت من الريع. هذه مسألة مهمة وكاين هناك وعي بها رغم التحديات دابا حاليا اللي كنعرفوها عالميا. بالتالي بينما دول أخرى لا، خاصة في بعض الدول الإفريقية أن يعني الأمور لا زال فيها انقلابات وصراعات سياسية ومتكررة، يعني ما عندناش استقرار ديال الدولة، استقرار المؤسسات. أيضا مثلا كنلقاو هذا الريع لا زال مستمر وبالعكس كيكون هناك تهريب لها الثروات ما كتستفش منها البلد وتهريبها إلى الخارج. أيضا أن الاقتصاد يبقى دائما اقتصاد ريعي مبني على ما يتم إنتاجه من الموارد الطبيعية، ما كنحاولوش نفكروا بأن استثمار ديالها وإنتاجها. وهذه مثلا بعض الدول الخليجية حاولت أنها تمشي الاستثمار في مجالات أخرى منها التكنولوجيا، للأسف رمت بعض التراث دابا حاليا اللي كاينة. كذلك الاستثمار في الرأسمال البشري، وهنا لابد أنني نستحضر تجربة ديال دولة الإمارات أن عندها استثمارات ضخمة في مجال التعليم العالي وعندها واحد المكانة زعما يعني مهمة جدا عالميا في جودة التعليم ديالها. وهذه للأسف أن في الدول الأخرى لا زال هناك إهمال للتعليم والبحث العلمي. بالإضافة إلى كل هذا لا يجب أن ننسى الحكامة والفساد، يعني في علاقة بالفساد والمحسوبية إلى غير ذلك. نأخذ مثلا النموذج المغربي، كاين هناك مجهودات ولكن ما زال خصنا يعني أكثر فأكثر حضور ديال المؤسسة من أجل محاربة الفساد والريع إلى غير ذلك، لأن هذه كلها عوامل كتخلي بأننا لا نستفيد من مواردنا البشرية ومن المجهودات اللي ممكن نقوم بها في سياستنا الاقتصادية. إذن هذا بشكل عام، يعني كتبقى خصوصية كل دولة، ولكن بشكل عام هذه هي المفارقات التي تحدث ما بين الدول.
1: المملكة المغربية أستاذ العلوي هي بدورها غنية بالموارد بالثروات الطبيعية، أين تقف في هذه المعادلة؟ كيف يبرز النموذج التنموي؟ كيف أو ما هي حدود إلى الآن كيف استغل المغرب ثرواته وحول هذا النموذج أو هذه الإمكانات إلى اقتصاد معتدل؟
0: إذن ممكن اعتبروا بأن المغرب هو يحاول أن ينتقل تدريجيا، يعني خصوصا في 20 سنة الأخيرة أو 25 سنة الأخيرة، يعني الانتقال التدريجي ما بين الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة أيضا. وهنا يجب أن نستحضر بأن الموقع يعني الريع ديالو كان على البحار، يعني بجوج عندنا الحمد لله واحد إطلالة مهمة جدا، عندنا يعني الفوسفات، عندنا مناجم أخرى مهمة. ولكن الوعي ديال المغرب استراتيجي بأنه ما يبقاش فقط دولة تعتمد على الموارد الطبيعية، لأن كما بغت تقول الحال هي موارد محدودة في الزمان والدولة يجب أن تستمر في الزمان. إذن يجب الانتقال إلى دولة أخرى وهي الدولة المنتجة مع وهذا هو يعني إذا بغينا نقول الخصوصية المغربية اللي ننتبه لها، الانتقال نحو دولة الرفاه والعدالة المجالية والاجتماعية. وهذه مهمة جدا، لأن لا يمكن بناء فقط دولة منتجة، دولة اقتصادية قوية، بدون أن تكون لنا دولة الرفاه ودولة العدالة. يعني بالتالي بمعنى أن تكون لدينا منظومة إنتاجية موزعة وفرص حقيقية تشمل الجميع. وهذا كيبان من خلال استثمارات المهمة اللي كيحاول المغرب ينجزها في مستوى البنية التحتية ديالو، سواء من ناحية الخط السكاكي، من ناحية مجموعة الموانئ كيفاش كيحاول يوزعها.

على مجموعة ديال مناطق المغرب، هذه كلها باش أن يكون عندنا إنتاج مرافق لتوزيع عادل لهذه الثروات. كيبقى واحد المسألة أخرى استراتيجية أيضا مهمة للمغرب كيحاول يقوم بها، هي الممرات، لأن ما نساوش دابا الصراع الدولي الحالي اللي كاين هو صراع الممرات. من يمتلك الممرات يمتلك القوة الاقتصادية على المستوى العالمي، والحضور الاقتصادي العالمي هو مهم جدا، لأن به باش كتدافع على مجموعة القضايا الاستراتيجية ديالك. المغرب كاين هذا البعد، هذا يعني أنه كيحاول يخلق واحد امتداد إقليمي وإفريقي في عبر الموانئ اللي كيقوم بها، عبر شبكات الطرق وشبكات السكك الحديدية، رغم للأسف حضور واحد يعني حضور جغرافي لبعض الدول منها الجزائر اللي كتحاول أنها تقوم بتقزيم الدور المغرب يعني في هذا البعد هذا. وهنا كاين هذا الوعي، لان مثلا ملي كنشوف انا بشكل عام يعني المستوى الماكرو ما يقوم به المغرب، انه كيحاول يقزم يعني اذا بغينا نقولوا يحد من الصراع اللي كاين مع جارتنا ومع دول اخرى بادوات اقتصاديه ودبلوماسيه وليس فقط عسكريه، لان كيقوي ايضا المستوى الامني ديالو وهي مساله عاديه، بان كيحاول يقوم باستثمارات في افريقيا من مستوى البنوك، الاتصال، التامين الى غير ذلك، حتى على مستوى الفلاحه كيقوم، وهذه مساله مهمه جدا، هي شراكات متعدده، وهذه كيقوم بها المغرب، ان كيحاول ينوع الحلفاء ديالو سواء مع الحلفاء التقليديين اوروبا وامريكا الى غير ذلك، ولكن ايضا مع دول الخليج، مع الصين، مع مجموعه دول في افريقيا، وبدون ان ننسى ايضا المؤسسه الملكيه والمبادرات الاستراتيجيه المهمه اللي كيقوم بها سواء على المستوى الاقتصادي، يعني الساحل، مبادرة الساحل الأطلسي، مبادرة أيضا الحكم الذاتي، لأن وخا هي عندها بعد سياسي ولكن عندها تأثير اقتصادي، إلى مجموعة المبادرات أخرى لتنمية مجموعة الدول في إفريقيا إلى غير ذلك، لأن لا يمكن أن أذكر جميع الخطط اللي كيقوم بها المغرب، ولكن على العموم أن هناك وعي وإدراك استراتيجي بأهمية دعم الممرات اللي غدوز من المغرب كمنفذ. وكنعتبر الصراع اللي كاين دابا حاليا هو على تقزيم دور المغرب في هذا المجال هذا، نظرا لأهميته في

0: في التجارة الدولية والحضور الاقتصادي للدولة.
1: نعم، بالمناسبة أستاذة العلوي، وكما جاء قبل قليل في فقرة البرنامج تقرير دولي مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أفاد بأن المغرب نجح في خفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد إلى أقل من النصف خلال 7 سنوات، في حين عدد الفقراء في العالم اليوم يتجاوز المليار. ما هي قراءتكم من خلال هذه المعدلات وهذه النسبة؟ هل يكفي برأيك تحقيق معدلات نمو مرتفعة للحكم على نجاح النموذج الاقتصادي المغربي، أم أن المعيار الحقيقي هو هذه المعدلات التي تقدمها تقارير دولية؟
0: أكيد أن الآن الجميع يعلم بأن هناك فرق كبير ما بين النمو والتنمية. النمو هو مسار تراكمي، يعني رقمي، يعني ما فيه الكمي، ولكن التنمية تأخذ ما هو كمي وكيفي. بمعنى آخر، يعني حتى المستمع الكريم يفهم أن ملي كنقول التنمية راه كنشوف فيها حتى المسائل اللي ما ممكنش تقاس، لأن أنا ما ندخلهاش أنا فقط في النمو الاقتصادي اللي كيتقاس بالبي بي، يعني بالناتج الداخلي الخام، ولكن بمقاييس أخرى، واش الناس واكلة، واش الناس قارية مزيان، واش الناس نعسة مزيان، إلى غير ذلك. وهذا

لا يجب البحث فقط على ما هو يعني الإنتاج، ولكن البحث أيضا على دولة الرفاه، يعني بمعنى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. وهنا فرق كبير جدا ما بين المفهوم الدولة، يعني الدولة الريعية والدولة المنتجة ودولة الرفاه ودولة العدالة. وكنظن المغرب يحاول ما أمكن أن يوازن ما بين الإنتاج وما بين توزيع الثروات، أن باش الكل شيء يستفد منها، لأن لا يمكن الاستمرار في الإنتاجية إذا ما كانش عندك السلم الاجتماعي، لا يمكن يعني تحقيق واحد قوة اقتصادية إذا ما كانش عندك واحد الناس واكلين، يعني الناس قادرين يخلصوا يعني الأعباء اليومية ديالهم إلى غير ذلك. وهنا نستحضر حتى التجربة الصينية، يعني الصين

0: دائم دون تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية. إذا هذا التوازن ما بين تحقيق النمو الدائم، لأن محتاجينه الذي ينعكس على التنمية راه مهم جدا، وأيضا تحقيق التنمية لأنها تنعكس بدورها على النمو هي يعني مسألة مهمة. إذا المجهودات يعني هذه الأرقام كتبقى مزيانة، مؤشرات مزيانة، ولكن راه مازال ما نقولوش بأنها كافية، مازال خصنا مجهودات، لأن مازال هناك مناطق تعاني، مازال عندنا يعني نعطيك مثلا الإنترنت لا يوجد في مجموعة مناطق، وخرجوا الناس كيحتجوا بأنه محتاج الإنترنت، لأن ما بقاش إذا كنا كنهضروا على الفقر فقط في واحد المستويات الثلاث، دابا نقدروا نزيدوا أبعاد أخرى اللي هي أبعاد تكنولوجية، لأن دابا حاليا المواطن يحتاج إلى التكنولوجيا، ما بقاش تكنولوجيا شي حاجة ثانوية وشي حاجة يعني ممكن استغناء عليها، ولكن هي مهمة جدا. وهنا يعني الأهمية ديال التكنولوجيا أو الوجود مثلا الانترنت كبنية تحتية غادي يعاون الاقتصاد المحلي، اقتصاد ديال الجبل، اقتصاد ديال الواحة. إذا الاحتياجات هي تتغير بتغير المكان والزمان، إذا دائما خص الدولة تكون حاضرة، دولة اللي كتبحث عن الرفاه الاجتماعي. وأظن أن في السياسات الاقتصادية ديال المغرب هناك وعي بهذه المسألة هذه عندما نتحدث عن العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية.
1: أشكرك جزيلا سادة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية الدولية، شكرا على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه المعطيات.
0: شكرا لك
1: أسماء. شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، معكم أيمن الأحمد. والبداية من السعودية، حيث أعلن التحالف العسكري اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، وذلك بعد ساعات من استهداف صاروخي طال مبنى إداريا تابعا لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات النفطية

والحرب الإلكترونية والصواريخ والذخائر، وذلك ضمن الشق الدفاعي من قرض الدعم الشامل البالغ 90 مليار أورو المخصص للفترة 26-27 و2000. وبالتزامن مع هذا الدعم المالي والعسكري الأوروبي، أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركائها، بما في ذلك

0: العربية سنويا. تمام 3:15 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les Nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média. من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
1: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنواصلوا فيه الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. على مدى ساعة من الزمن مباشرة معكم في حياة أونلاين، من الأشياء اللي تغيرت بسرعة كبيرة في حياة وليداتنا هي طريقة البحث على المعلومة. زمان كان إلا ما فهمش الطفل شي درس كنت تسنى حتى الغدا باش يسول الأستاذ ولا يقلب عليه في الكتاب ولا يسول شي حد اللي متخصص. اليوم الأمور أصبحت مختلفة تماما، التلميذ يقدر يوقف الفيديو ويرجع له ويقلب على شرح آخر في اليوتيوب ويبحث في جوجل أو يسول الذكاء الاصطناعي مباشرة، وأحيانا قبل حتى ما يكتب السؤال هو كتلقى الإجابة وصلاته. وهنا بالضبط ما يهمنا اليوم، لأن الحصول على الإجابة أصبح سهلا جدا في زمن الرقمنة، لكن التعلم ما زال يحتاج إلى وقت وإلى تركيز وإلى محاولة وإلى أن يخطئ التلميذ ثم يحاول مرة أخرى. الأرقام كتقول باللي الذكاء الاصطناعي دخل فعلا إلى حياة التلاميذ. بحسب نتائج بيزا 2025 اللي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 45% من التلاميذ المغاربة كيقولوا باللي أنهم كيستخدموا روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي باش تساعدهم على التعلم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، والتكنولوجيا أصبحت حاضرة كذلك داخل المدرسة. وبحسب المعطيات نفسها كيقولوا التلاميذ المغاربة أنهم يستخدمون الأجهزة الرقمية داخل المدرسة لأغراض التعلم بمعدل تقريبا ساعة يوميا مقابل حوالي جوز ساعات في المتوسط لدى تلاميذ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن استعمال التكنولوجيا ما كيعنيش دائما التعلم الأفضل. ف 35% من تلاميذ المغاربة ودائما بحسب نتائج بيزا 2025 كيقولوا باللي أنه الزملاء ديالهم كيشتتوهم بالأجهزة الرقمية خلال معظم أو كل دروس العلوم. وهنا كتظهر المفارقة. كيفاش؟ الأداة نفسها اللي يمكن أنها تساعد التلميذ على الفهم يمكن أن تصبح بالنسبة إلى تلميذ آخر مصدرا للتشتت. إذن ماشي مهم كم نستعمل التكنولوجيا، ولكن الأهم هو كيفاش كنستعملوا التكنولوجيا وشنو كنديروا بها، واش كنستخدموها باش نفهموا ونبحثوا ونتحققوا ونحاولوا، أو لا كنستخدموها فقط باش نحصلوا بسرعة على جواب جاهز في ثوان. وهنا بالضبط نصل إلى موضوع حلقتنا اليوم، كيف ننتقل من مجرد استعمال التكنولوجيا إلى التعلم الحقيقي. غادي يكون معنا مشكورا في الجزء الثاني من حياة أونلاين ضيفنا الأستاذ نبيل مقبول اللي هو أستاذ متخصص في التكوين الرقمي باش نناقش هذا الموضوع. لكن طبعا ما تنسوش في الجزء الأول رادار أونلاين، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصلنا وكتأثر على حياتنا. ما تمشوا فين؟ مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين.

حياة أونلاين مباشرة على ميدي آن. أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين، كأباء وأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. في رادار أونلاين

التزامات داخلية لتعزيز مراقبة السلامة والاستعانة بتدقيق خارجي وإشراك مجالس الإدارة في متابعة نتائج التقييمات. لكن الاتفاق ماشي واحد القانون ملزم وما كيضمنش بوحده أن الشركات غادي تطبق جميع الإجراءات بالطريقة نفسها أو أن جميع المخاطر غادي تختفي. وهنا كان واحد الخلاف واضح جدا، فالشركات والفاعلون في القطاعات في هذا القطاع كيشوفوا أن الالتزامات الطوعية تقدر تساعد على تطوير التكنولوجيا بسرعة، بينما المنتقدون ديال هاد الجانب هذا كيشدوا على أن الرقابة الذاتية ما كتكفيش بدون شفافية وبدون محاسبة وبدون قواعد قانونية واضحة. السؤال الأساسي بحسب الكثير من الخبراء في هذا المجال، والشركة تقدر تكون في الوقت نفسه هي اللي كتطور التكنولوجيا وهي اللي كتحدد كيفاش تراقب المخاطر ديالها، ولا خاص شي جهة مستقلة مثلا اللي تكون عندها صلاحيات فعلية للتقييم والمساءلة؟ رادار أونلاين. ومن تطوير النماذج نمشي لاستخدام آخر ممكن يغير طريقة البحث العلمي، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالرياضيات. مؤخرا شركة أوبن إي آي نشرت مجموعة جديدة من النتائج الرياضية لأنتجها نموذج داخلي متقدم ووضعتها للعموم في مستودع بحثي على منصة إلكترونية رائدة لاستضافة وتطوير البرمجيات. المجموعة كتضم 722 مخطوطة موزعة على 372 مجموعة من النتائج المترابطة انطلاقا من تقييم اللي يشمل حوالي 4000 مسألة. هذه الأرقام مهمة، لكن طبعا خاصنا نفرق ما بين إنتاج نتيجة رياضية وبين إثبات أنها صحيحة. فحسب ما نقلته منصة The Verge اللي هي منصة إخبارية أمريكية شهيرة ومتخصصة في الصحافة التكنولوجية وتأثيرها على المجتمع والثقافة، هذه المنصة من بعد ما راجعت المنشورات قالت باللي أنه ماشي

الدار. كتكتب سؤال واحد وفي ثواني كتقدر توصلك الإجابة. لكن هنا كاين واحد السؤال اللي خاصو دائما ما يفرقكش وتوقف عنده بقوة. واش الحصول على الجواب كيعني بالضرورة أنك تعلمتي؟ لأنه التلميذ يقدر يطلب من الذكاء الاصطناعي يحلو التمرين، ويقدر بالعكس يستعمله باش يفهم فين غلط ويجرب ويفكر ويوصل الحل بنفسه. يعني هي نفس الأداة لكن نتيجتين مختلفتين تماما. واليوم ما غاديش نهضروا على التكنولوجيا بشكل عام، غادي نشوفوها في التفاصيل اللي كيعيشها تلميذ كل نهار. كيفاش يسول الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش يعرف واش الجواب صحيح؟ لأن التحدي اليوم ما بقاش هو أنك توصل للمعلومة فقط، وإنما التحدي هو تعرف شنو تدير بهذه المعلومة وتحقق من مصداقيتها. هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفنا الأستاذ نبيل المقبولي، وأستاذ مادة الرياضيات وكذلك هو خبير في التكوين الرقمي. من الرقمنة إلى التعلم الحقيقي، كيفاش نخليه التكنولوجيا تعاون تلميذ باش يفكر ماشي أنها تفكر في بلاستو. هذا هو الموضوع اللي غادي نناقشوه من بعد موجز الثالثة والنصف، ما تمشوا فينا.

0: ce plan de développement pour les 4 prochaines années. Une source proche du dossier explique que cet argent qui vient des recettes de la Coupe du Monde 2026 sera distribué entre les 211 fédérations. Chacune d'entre elles toucherait donc 25 millions de dollars, ce qui constitue une hausse par rapport aux prévisions précédentes. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Média.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Média.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: ميديا، حياة أونلاين، حنان سوري.
2: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا دائماً فيه أننا نغوصوا في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. طبعاً في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في حياتنا كاملين، وكذلك بالأخص في حياة التلاميذ والمراهقين، ما بقاش ربما السؤال ما زال غادي نسولو كيفاش خاصنا نستخدم التكنولوجيا في التعليم، وإنما كيف يجب أن نستخدمه بطريقة تخليه أداة حقيقية للتعلم. سعيدة جدا أن يكون معايا ضيف الكريم الأستاذ نبيل مقبول، هو أستاذ متخصص في التكوين الرقمي، باش نحاولوا أننا في هذه الحلقة نحاول نخرجوا أو نقلبوا على واحد طريقة عملية، نحولوا الهاتف والأنترنت والذكاء الاصطناعي من أدوات للاستهلاك والتشتت إلى أدوات تساعد على الفهم والبحث والتحقق وبناء استقلالية المتعلم. أستاذ نبيل، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
4: مرحبا بي مرة أخرى عندكم.
2: مرحبا بك. طبعا احنا هضرنا في حلقات سابقة على دور التكنولوجيا في المدرسة وفي التعلم، وشفنا واش أنها خلقات أزمة للتعلم وكيفاش. اليوم غادي نواصلوا الحديث لكن من الشق العملي، كيفاش

0: وهادشي اللي خلى انه ارقام اخرى كتبين انه عدد التلاميذ اللي قالوا عبروا على انه هاد استعمال ديال التكنولوجيا داخل
1: كدير لهم
0: القسم
1: تشتت ذهني
0: كدير لهم تشتت
1: تقريبا
0: ذهني،
1: شي 38%، الا بقيت
0: يعني
1: كنتذكر.
0: بلا ما تعاونهم بالعكس
1: كدير لهم
0: معاوناتهمش وانما
1: تشتت ذهني.
0: زاد لهم تشتت ذهني.
1: هنا عموما التلميذ ما فهمش يستعمل الوسائل الرقمية، سحب له ان عنده جهاز لو كيدخل التليفون انه كيستعمل الوسائل الرقمية كافية، ولكن الرقمنة في التعليم ولا نقولوا في كل ما هو مهني، احنا في المغرب باقيين ضعافين فيه حقيقة. جبنا بزاف الامثلة، قلنا لا في التواصل، لا في البحث، لا في كيفاش تلقى المعلومة الصحيحة. هادو راه مهارات، ومهارات التلميذ ما كيكونش عارفهم، ما كيتقراوش في المدرسة، مع المجتمع ولا الآباء ماشي كلشي واعي بهادشي هذا، دونك ما عارفش طريقة الاستخدام الصحيحة. هنا الفرق اللي الناس خصهم يعرفوا هو انه كاين اللي هضرنا في التعليم رقمنة الدرس ماشي رقمنة التعلم، كاين التعلم بوحدو وكاين الدرس. مثلا احنا مازال كنقولوا مثلا ان الرقمنه، نقدروا نقولوا حتى في المدرسه، في اللي عطينا مثال بزاف ديال المدرسه الرائده حيت هي اللي كتبنى وسائل التكنولوجيا وكتعطي الاساتذه، كتوفر لهم اجهزه وتوفر لهم مواد رقميه، مازال حاليا تنديروا رقمنه الدرس، او نقولوا خارج المدرسه هضرنا بزاف على مثلا الاساتذه اللي كاين

صحه مشيو معاه بشويه لان عنده تعثر. واحد فهم بسرعه خاص يقدر يمشي معاه. الذكاء الاصطناعي كيقدر يطرح اسئله حسب المستوى. هذه من الحوايج اللي يقدر يديرها الرقمنه، يعني تقدر ديرها وتعاون بها الاستاذ والمدرسه. كاين التغذيه الراجعه، ان التلميذ كيتعلم، وهذه حاجه كنعرفوها كاملين. الا خطاتي راسك ولقيتي كيف كيتسمى واحد الفيدباك سريع، غادي تتعلم بسرعه. الاستاذ باش يدير هذه العمليه صعيب يديرها مع كل شيء، ان نعطيك سؤال وتغلط ونعطيك الوقت. كان كيجي عندنا المفتش كيقول لنا عطي التلميذ

0: مثلا الوسائل التفاعليه، الدراري الصغار قدروا في بعض الحالات، حنا ما كنقولوش هذا الشيء راه غيكون 100% في القسم الرقمنه، راه كتكون هي جزء، جزء اللي كتعالج واحد المشاكل اللي حددناها قبل.
1: طبعا
0: قدر يكون شويه شي حاجه تفاعليه مثلا في العمليات ديال الحساب، باقي الدراري الصغار نعطيوه شي لعبه يتعلم بها الحساب الى اخره. يقدروا على الدروس ديال الاجتماعيات مثلا ولا ديال التاريخ تكون عبر وسائل تفاعليه باش يتفاعل مع الحدث التاريخي. كاين هاد الحلول، زائد انه كيقدر يرجع في اي وقت، كيقدر يرجع. دابا تصور شحال هادي كان التلميذ، كاين انسان ماشي ديما 100% مكونسونطري، نسى شي حاجه في الدرس، كيكون عنده واحد الوسيله فين يقدر يرجع لها. دونك هنا الرقمنه كتعالج التعلمات، مشاكل ديال التعلمات، ماشي
1: ماشي
0: كان
1: كنرقمنو الدرس، هذه
0: الدرس
1: نقطة مهمة.

0: كاين هذا الشيء اللي حنا كنشوفوه، ما بين شنو خاصو يتشاف. حنا دزنا بعجله. غنرجعوا للمساله ديال الذكاء الاصطناعي. انا نعطيك بعض الامثله ولا بعض الحالات اللي انت تقول لي واش يعني طريقه صحيحه كيستعملوها التلاميذ ام لا. وملي كنهضروا على الذكاء الاصطناعي، فحنا ما عرفتش علاش في المغرب في الغالب كنهضروا على الشات جي بي تي، مع العلم
1: كاين
0: انه
1: ذكاء
0: كاين انواع اخرى
1: انواع
0: اللي
1: اخرى.
0: ربما تكون افضل، لانه على حسب شنو فاش بغيتيه. التلميذ عنده تمارين كيمشي كيستفهم كيحطهم عند شات جي بي تي كيخرجوا له الأجوبة.
1: صافي. دابا هذه ما تعلم والو، هذه ما تعلم والو، هذه خايف من الاستاذ باغي.
0: وهذيك كيديروها بزاف.
1: هذا مشكل. هنا فين التخوف تنقولوا حنا الذكاء الاصطناعي اثر على التعليم سلبيا، حيت حنا مازال كنتعاملوا مع التعليم بواحد الطريقه ديال غير المعلومه، نعطيك معلومه رجع لي، نعطيك معلومه رجع لي، ما كيتعلم والو. دونك هو بطبيعه الحال يلقى الحل الاسهل يمشي يجيب لك المعلومه. هنا خاصنا نبدلوا الفكره ديالنا على التعلم في هذا العصر الحالي.
0: من غير ما نبدلوا الفكره ديال التعلم، مشى عند شات جي بي تي، عطاه التمارين، خرج له تمارين. هنا ما استفد
1: ما
0: والو.
1: استفد والو
0: واخا
1: طبيعي.
0: خرج له تمارين، عطاهم الاستاذ ردهم له، قال له هذا خطا هذا خطا هذا خطا هذا خطا، وفعلا خطا.
1: ممكن يكون خطا، يقدر يكون السؤال اللي طرح على شات جي بي تي خطا من الاساس ديالو، من الاساس ديالو ما عرفش اصلا ازاي يتواصل مع الذكاء الاصطناعي. هذه هي مهاره، كيفاش تواصل مع
0: هذه
1: الذكاء
0: نقطة
1: الاصطناعي.
0: مهمة.
1: انا الذكاء الاصطناعي ما عطيتيهش شنو عندك بالضبط، ولا مثلا ما ذكرتيليش ان هذا مقرر دراسي في هذه السنه، ولا عطيتيه مثلا سؤال عطاه لك الاستاذ وحطيتو ليه السؤال كما هو، راسك تقول ليه انا كنقرا في هذه السنه في الفلان فلانيه في المنظومه التعليم المغربيه في هذه، والاستاذ طلب مني على هذا الاساس، باش الذكاء الاصطناعي يقدر يوجهك داك الشيء اللي خاصك. اما عطيتيه السؤال كما عطاه لك الاستاذ غيجاوب لك بداك الشيء اللي عارف هو، يقدر غالبا يجيبو امريكان ولا يجيبو شي دوله اخرى.
0: جوستومون كتلقى بعض التلاميذ كيقول لك ويلي الاستاذ عطانا اسئله اللي الشات جي بي تي ما عرفهاش.
1: هنا ما عرفش انه هو فيه الغلط، ما وصلش المعلومه، يعني على الاقل وصل المعلومه صحيحه للشات جي بي تي.
0: كتسمع انت كتسمع هاد الخوت، واش عرفتي حنا في المدرسه كيعطيونا شي اسئله ورا الشات جي بي تي ما كيعرفهاش.
1: زعما تعداو عليهم.

0: في هاد
1: تواصل
0: الماتش، في
1: معاه،
0: هاد
1: كيفاش تواصل؟
0: كيفاش تواصل معاه، كيفاش تسأله، ماشي باش تعطيه جوابك في التمرين، يحلك التمرين، هو يحلك التمرين، ها انت جبتيه صحيح، ايوا نهار الامتحان كي غدير. يعني هنا كيفاش التلاميذ يتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي،
1: هنا الذكاء الاصطناعي
0: سورتو في داك البرومبت ديالهم كيفاش يكون،
1: خاص يعطيه بعدا الكونتكست اللي هو فيه. يعني كما عطينا مثال، انا عندي في هذا الدرس الفلاني، في هذه الماده الفلانيه، في هذا المستوى، وفي المغرب عندي هذا الاخر، بغيت انك مثلا تعاونني في انني نفهم كيفاش نجاوب، او انك تمتحن المعارف ديالي الاساسيه، سولني اسئله باش تشوفني واش فاهم، واش عندي شي نقص قبل ما نجاوب على السؤال، يدير لي تشخيص. ميسولو مثلا وغيجاوب التلميذ، تما غيقول ليه بلاتي بلاتي بلاتي قبل ما تجاوب على السؤال ولا تجاوب على التمرين، انت مازال ما فاهمش هذه القضيه، هذه مازال ما فاهمش هذه الخاصيه،
0: ما عندوش لي باز، ما عندوش القواعد الاساسيه،
1: وغيمشي معاه لذاك الشيء اللي اساسي باش يعاونو يجاوب على الاخر. يقدر يقول لي انا غندير محاوله وانت صحح معايا. هنا التلميذ كياخذ هذيك المهاره ديال التعلم، يعني شد واحد السؤال وبمساعده ديال شات جي بي تي اللي نقولوا نسميوه استاذ رقمي، عرف خلاه يوجهه
0: يعني عرف كيفاش انه يخدمه لصالحه كاستاذ معاه بشكل يعني منفرد ديالو،
1: منفرد ديالو. وهنا التلميذ شنو خصو يفهم؟ خصو يفهم ان مصلحته يدير هذه الطريقه هذه، ماشي كيضيع الوقت، بالعكس، حيت انت كتنمي فيك داك المهاره ديال انك تجبد المعلومه. وباش الناس ننبههم ان الذكاء الاصطناعي راه كتعطيه لنفس الاشخاص وكيخرجوا منه نتائج مختلفه، وهذه راه مهاره التلميذ اللي كان كيديرها وكيعرف يخرج واحد القيمه مضافه من الذكاء الاصطناعي اللي ما يقدرش يخرجها واحد الزميل ديالو ولا في التلميذ معاه في القسم. هنا راه تتكون راسك بواحد الطريقه اللي غتستافد منها في الحياه العامه ديالك وللمهنيه ولا المستقبليه، وبالتالي التلميذ ما يشوفش الذكاء الاصطناعي يعطيني جواب باش نتهنى، ما غتهناش. هذا العصر التحدي ديالو هو الناس اللي غيعرفوا يتواصلوا ويخرجوا القيمه القصوى من الذكاء الاصطناعي.
0: هذه نقطه مهمه، ونقطه اخرى اللي هي لا تقل الاهميه، هو انه داكشي اللي كيعطيك الذكاء الاصطناعي
1: ماشي ضروري كله صحيح،
0: خاصك تكون عندك قدره المصادر. تحقق منه،
1: تحقق طلب منه المصادر، قول ليه اعطينا هذه المعلومه، الحق ليا شي مصدر، وتاكد من المصدر، واش مصدر اللي معروف عالميا ولا مصدر محليا معروف الى اخره، جبد لي المصدر. ما يمكنش شي حاجه اللي مثلا نعطيو معلومه في التاريخ وما يعطيكش المصدر ديالها، حيت يقدر يكون حيت الذكاء الاصطناعي كيتعلم من كاع المحتوى اللي عندنا رقمي، والمحتوى الرقمي راه مخلط، ما فيش غير ناس مختصين.
0: طبعا
1: في ناس اللي كيديروا اخبار زائفه، في
0: وراه داكشي راه هو الذكاء الصناعي كيجمع لك كل شيء، كيلم كل شيء ويجيب لك.
1: شحال مره كتقول لي راه انت غلط، تيقول لك اسمح لي،
0: هذاك اسمح لي، لا انت طلعتي الغلط، الا فهمتي تقدرتي، لا ولا عندك القدره. وجيستمون هذا هو النقطه اللي بغينا نشرحها للتلاميذ، انه الذكاء الصناعي راه انت اللي كتمشيه،
1: انت اللي كتمشيه بطبيعه الحال،
0: تفلتريه، دونك خاصك عندك واحد مينيموم وعندك وعارف شنو باغي منه، وحتى داكشي اللي غيعطيه لك عندك القدره انك تحقق منه.
1: خصك دير بحث وخصك تاكد ولا تطبق، مثلا عطاك شي حاجه خصك تطبقها تيستيها واش صحيحه، ما كتخص حاجه قول لي راه انت غلط. وبعض المرات انت كتقدر تقترح عليه، تقول ليه شوف في هذه المنطقه انت راه يمكن ما فكرتيش في هذا الحل هذا، تيقول لك اه بصح، وكيمشي يقلب في ذاك الحل.
0: حنا بغينا هاد التلاميذات،
1: هادو هما اللي خصنا، هادو هما اللي غيصنعوا المستقبل. يعني خصنا نركزوا على هذه المسائل هادو، ان التلميذ يعرف ماشي الذكاء الاصطناعي اللي يتحكم فيه ولا يعطيه كل ما هو شي حاجه واجده ويستعملها بغباء، خاص بالعكس، خاص يخرج الذكاء الاصطناعي بحال نقولوا واحد السلاح، خاصو يعرف يستعمله باش يخرج الماكسيموم منه.
0: وعلاش ما نديروش ماده، ربما ماده
1: خاصة تكون
0: المهارات استخدام الذكاء الاصطناعي
1: دابا في جميع القطاعات، راه في الشركات، كل شيء كيدابز دابا على هاد لي فورماسيون ديال الذكاء الاصطناعي اللي غيعاونوهم في العمل ديالهم. حيت كاين تحديات، ان تيقول لك مثلا عندي واحد الموظف، انا باش الموظف ما يمكنليش نعوضه، ولكن خاصني نخرج احسن نسخه منه. كيعلموه كيفاش يتواصل مع الذكاء الاصطناعي في الميدان ديالو، ها كيفاش تخرج ما احسن الذكاء الاصطناعي. وشركات اللي كانوا داروا واحد الدراسه مؤخرا، هما مش الشركات اللي ما مشوش مع ديك الموجه اللي غادي نعوضوا الموظفين.

0: الاصطناعي، او لا في المدرسه يقول لك ممنوع تستعمل الذكاء الاصطناعي. واش حنا فعلا خاصنا نمنعوا استعمال الذكاء الاصطناعي، ولا خاصنا نبينوا للتلاميذ كيفاش يستعملوا الذكاء الاصطناعي؟
1: خصنا نبينو ليهم، وما خصناش نطالبهم دابا جيب لي الجواب، هذيك جيب لي الجواب مبقى تصالح، جيب لي الملخص، جيب لي مثلا واحد العرض، جيب لي واحد، مابقاش هذه، اجي شرح لي شنو درتي، مابقى صافي التلميذ تحكم عليه، شرح لي شنو درتي، علاش اختاريتي هذا الجواب، سواء استعملتي شات جي بي تي، سواء عاونك والديك، سواء عاونك خوتك، سواء عاونك استاذ واحد اخر، خص تحكم على التلميذ واش فهم، شرح لي هذه. يعني الأسئلة تولي مرتبطة بالشرح وبالنقاش
0: بالفهم.
1: بالفهم، مدى الفهم ديال التلميذ.
0: ماشي عطيتك حاجة سردها لي.
1: صحيح. دونك هاد العملية ديال الآخر، الأستاذ خصو يركز على هاد المسألة هذه، والمؤسسات هي خصها تعاون الأستاذ. أنا ديما كندافع على الأساتذة، لأن كنت في
0: لا، لأنه باش نشوف، هي منظومة، مايمكنش نرمي اللوم
1: منظومة.
0: على واحد، وكل واحد كيدير صراحة مجهود، غير هو
1: صحيح.
0: خص المجهود يمشي في الطريقة اللي خاصو يمشي فيها.
1: خاص كلهم يتعاونوا، لا من الأسرة، لا من
0: صح.
1: المؤسسة، لا من الدولة، لا من الأستاذ، أنهم تعاونوا كاملين باش هاد التلامذ نوجدوهم للمستقبل. راه المستقبل ماشي واضح، راه عند الجامع ماشي واضح، ودابا اهم سلاح هو هذه القضيه ديال الفهم، ما بقاش كتعتمد على المعلومه. يعني كنلاحظوا المعلومه دابا ما بقاش شي واحد كيبهرنا، شحال هادي الا كان شي واحد ضبط المعلومات كان يتجلس حداه ويبدا يعطيك المعلومه هذه ومعلومه، تقول تبارك الله هذا السيد هذا.
0: واش المعلومه فقدت القيمه ديالها؟ قيمه، لان كما قلتي شحال هادي كان شخص كيقول لك عنده ما يعاود، دابا كلشي عنده ما يعاود.
1: كلشي عنده
0: واش
1: معاه،
0: دابا بقات في انه كيفاش توصل
1: كيف
0: وتبسط داكشي اللي عندك، انك فاهمه،
1: صحيح
0: تبين انك فاهمه؟
1: تبين انك فاهمه. الا جبتي لي معلومات شنو وقع دابا في المشهد العالمي، اتعطيني معلومه وقع هذه وقع هذه وقع هذه، ما بقاش مبهره، ولكن شي واحد لا ربط لك الامور، دار واحد التحليل، هذه وقعت بهذا السبب وهذه وقعت بهذا السبب، وربط شي حاجه تاريخيا وبحثت في المعلومه وربط هذه مع هذه، تما تيبان لك انسان داير واحد التحليل. يعني هنا هذه هي القدره الانسانيه اللي باقي كيتفوق بها شويه على الذكاء الاصطناعي، انه عنده الذكاء الاصطناعي عنده واحد ضعيف في الحكم، في الحكم القيمي على الاشياء، مازال كيقدر يغلط مره مره، مازال كنحتاجو شي واحد مختص جالس مع الذكاء الاصطناعي باش يقول هذه
0: مشيه،
1: واش هي صحيحه ولا ماشي صحيحه،
0: باش يمشيه.
1: باش يمشيه ضروري. وهنا ننصحوا التلاميذ بان كما قلتي منصات كاينين بزاف، راه كاينه منصه ديال وحده جوجل اللي من احسن منصات ديال التعليم، كتقدر تسولها جبد لي المصادر اللي متعلقه بهذا الدرس ولا متعلقه بهذه الماده ولا متعلقه هذه، كتجبدهم لك كاملين بناء على ديك المصادر، كتقول لها امتحني هذه من احسن الاخر شنو سميتها نوت بوك ال ال ام،
0: هذه مهمة جدا.
1: نقدروا نستافدوا من الناس، كتقدر لي امتحني في هذا الاخر. ثم ديك الساعات اوضع لي واحد الخطه ديال التعلم اللي مناسباني ومبنيه على الـ على الـ على داك التشخيص اللي درتي ليا
0: وعلى النيفو ديالو. هذا نخليوها الاسبوع الجاي
1: ان
0: باش
1: شاء
0: نمشيو
1: الله.
0: لها باستفاضه ان شاء الله. في الحلقه الجايه ان شاء الله غنهضروا على غادي تجيب لي استاذ نبيل،
1: امثله
0: غتجيب لي منصات مجانيه اللي هما يقدروا التلاميذ انهم
1: نستعملها
0: يدخلوا لها
1: ان شاء الله.
0: ويستعملوها، وغنهضروا كذلك على كيفاش يمكننا نستعملوا اليوتيوب بشكل ايجابي جدا.
1: صحيح.
0: صافي، هذا هو
1: ان شاء
0: موضوعنا
1: الله
0: القادم ان شاء الله، عقل عليه.
1: ضروري.
0: شكرا بزاف انك كنتي معايا اليوم.
1: وشكرا لك.
0: شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام، تلقوا ان شاء الله في حياة اونلاين في امان الله.

0: ذلك بعد ساعات من استهداف صاروخي طال مبنى إداري تابع لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة النفطية في العاصمة. وأسفرت شظايا الاعتراض الصاروخي في الرياض عن إصابة 4 مدنيين وتضرر 15 منزلا في وقت أطلقت فيه السلطات السعودية إنذارات جوية للمواطنين. وجاء هذا التصعيد عقب ضربات جوية نفذها التحالف ضد منشآت نفطية وعسكرية يسيطر عليها الحوثيون في ضواحي العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وذمار وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي من تداعيات هذه الهجمات على أسعار الطاقة العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي في المنطقة. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف 286 مليون أورو لفائدة أوكرانيا لتمويل اقتناء معدات عسكرية عاجلة تشمل الطائرة المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والصواريخ والذخائر، وذلك ضمن الشق الدفاعي من قرض الدعم البالغ 90 مليار أورو المخصص للفترة 26-27 و2000. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن أن هذا الدعم الأوروبي الثابت يأتي للاستجابة للاحتياجات العملياتية الأكثر إلحاحا لحماية المجال الجوي الأوكراني وإنقاذ الأرواح، في وقت أعلنت فيه كييف اليوم مقتل 6 أشخاص في مدينة لوتسك الأوكرانية جراء ضربات بمسيرات روسية. وبالتزامن مع هذا الدعم المالي والعسكري الأوروبي، أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تدخل أي تغيير على سياسة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها وشركاء بما في ذلك كييف، وذلك ردا على اتهامات وجهتها أوكرانيا لواشنطن بعدم تحذيرها مسبقا من هجمات روسية. تسبب إضراب شنه العاملون في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت إلغاء وتأخير عدد من رحلات الحافلات والقطارات الإقليمية في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد دعوة أكبر اتحادين نقابيين عامين في هولندا للاحتجاج إثر تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية المنتهية الصلاحية منذ يوليوز الماضي. وتطالب النقابتان بزيادة الأجور مع تحسين جداول وظروف العمل، كما هددتا بخوض إضراب دوري ليوم واحد أسبوعيا حتى نهاية السنة الجارية، وسط مخاوف متزايدة من استمرار هذه الاضطرابات في خدمات النقل الإقليمي خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف مع أرباب العمل. 4:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
3: ميديان 16h 17h l'autre match.

0: فائزين الأوائل في قرعة فيبغو بتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغو بتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في الفيبغو بتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: أيمن الأحمد في موجز الخامسة، أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أطلعت العاهل المغربي على مسار تشكيل الحكومة الجديدة. العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب عن تمنياته لها بالتوفيق، مؤكدا على ضرورة التعبئة الشاملة والأداء الجاد لمواجهة رهانات المرحلة المقبلة في إطار الصلاحية الدستورية لضمان سير المؤسسات. أفادت مصادر رسمية في العاصمة السعودية باستقرار الأوضاع الميدانية والسيطرة الكاملة

شهور تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهذا الشيء كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي راسيت فليكس

0: الأصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
2: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 17h30.
3: Bonjour à toutes et à tous, Hugo Villard avec vous à la Une au Maroc aujourd'hui. Entretien au palais royal de Rabat, le roi Mohamed VI a reçu Fatima Zahra Al-Mansouri pour présenter notamment les différentes étapes

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم انتم دائما معنا على امواج اذاعه البحر الابيض المتوسطه الدوليه في مسهل جوله اخباريه جديده من جولات الحصاد، حصاد ميدان الاخباري لمساء يومه الاربعاء. حصدنا كما العادة يتوقف عند محطاته المعتادة لكن بمواضيع مختلفة ومتجددة، إضافة لوقفات مع آخر مستجدات الأحداث بمواجزة ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. في فقرة ضيف الحصاد لهذا المساء نقارب ونقترب من آخر المستجدات المرتبطة بإعداد أو الاستعداد في أفق تشكيل إعلان تشكيل الحكومية. لا زالت المشاورات متواصلة ما بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وفي هذا الإطار استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط رئيسة الحكومة المكلفة التي أطلعته على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. نقترب ونقارب هذا الموضوع في ضيف الحصاد. إضافة لذلك هناك وقفات ومع فقرة أخرى، ابقوا معنا في المتابعة طيلة الساعتين المقبلتين. أسعد معكم مستمعينا بتقديم هذه الفقرات التي نستهلها كما العادة بجديدة الطقس بصيغة أخرى، طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء تقريبا في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي اشتوات الخير في نواحي تافيلال تضرعة وكذلك في الأطلس الكبير مع شيرعدات. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في دكالة ونحية عبدة فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتاد لعامة.

0: الكليمونتين ولا المندارين البكريه باش يردوا بالهم مزيان من مرض الخماج اللي يمكن يتربى في الغله من بعد الجني وقبل ما تمشي تتباع، لان الطقس بعض النواحي اللي نشات فيهم الشتاء مزيان هاد الايام ولا في بعض المناطق الساحليه الظروف يمكن تشجع هاد المرض ديال الخماج يتكاثر ويخسر الغله. وهذا علاش خاص الجني ما يبداش في الصباح الا كانت الضبابه، وخاص يتحيدوا الحبات الخامجين ولا اللي باين عليهم شي مرض ديال الخماج ويتبعدوا على الغله الاخرى. وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، وسادسة مساء بسودها سيدعات مدئة، موعد النشر.

0: سامية للتخطيط سيشكل القطاع الفلاحي الداعم الرئيسي للعرض بزيادة قدرها 19.9%، فيما يرتقب أن تسجل الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بأداء قطاعات الإيواء والمطاعم والخدمات غير التسويقية والمالية. أما الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة المعدات الكهربائية فتعد الأكثر صمودا تخبرنا الوثيقة، في حين ظل قطاع النسيج والصناعات الكيماوية وصناعة المطاط والإلكترونيات متراجعا. وعلى الرغم من هذه المقاومات والصمود في الربع الثالث، ترى المندوبية أن زيادة أسعار الواردات بما فاق ارتفاع أسعار الصادرات عنصر ضغط كبير على الهوامش وشروط التبادل التجاري، متوقعة أن يواصل حجم الصادرات تباطؤه مسجلا زيادة بنسبة 6.2% في الربع الثالث مقابل 7.6% في الربع الثاني. وفيما يخص أفاق الربع الأخير من هذا العام، تتوقع المندوبية بناء على فرضية استقرار نسبي في أسعار الطاقة وغياب صدمات رئيسية جديدة أن يواصل النشاط الاقتصادي نموه بمعدل 4.7%، معتمدا على الانتعاش التدريجي للصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها. كما سيظل النمو مدعوما بشكل كبير بالقطاع الفلاحي والخدمات فضلا عن الطلب الداخلي، مع توقعات بتحسن استهلاك الأسر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، على خلفية استمرار ظروف التمويل البنكي المشجعة وتمديد الإجراءات الميزانياتية الموجهة للحد من انتشار التضخم الطاقي.
1: بالرباط، وفاء افتتحت اليوم أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية. افتتاح أشغال هذا المؤتمر ترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقد، الرئيس المنتدى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية محمد عبد النبوي، بمشاركة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
2: هذا المؤتمر محمد الذي يعرف مشاركة أزيد من 40 شخصا من رؤساء وممثلي المحاكم العليا والخبراء القانونيين والتطبيقيين القادمين من 24 دولة تمثل إفريقيا، أوروبا، كندا، الشرق الأوسط، يهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية واستعراض التحديات والأطر القانونية والتنظيمية الواجب مراعاتها لمواكبة التطور الرقمي المتسارع. وبالرباط، دائما أعلن وزير النقل واللوجستيك عن برنامج استثماري سككي بغلاف مالي قدره 134 مليار درهم في أفق 2030، ويتضمن المشروع تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش وربط ميناء الناظور غرب المتوسط، مع اقتناء 168 قطارا جديدا لتطوير الخدمات الحضارية. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تيسير تنقل المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية ومواكبة التوسع العمراني والطلب المتزايد على السفر. ننتقل الآن إلى ملف العلاقات المغربية الليبية. يجري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق أول ركن خالد حفتر زيارة رسمية إلى المغرب، هي الأولى من نوعها، تتضمن مباحثات مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريد بشأن تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في التدريب والتأهيل في سياق العلاقات المغربية الليبية وجهود المملكة المغربية المتواصلة لدعم التسوية السياسية في ليبيا. عن وقوف المغرب على نفس المسافة من الفرقاء السياسيين الليبيين وتقديم شتى أنواع الدعم كافة للنهوض بوطنهم، نستمع لتعليق غازي معلا خبير الشؤون الليبية من تونس العاصمة، حاوره الزميل يوسف النعماني.
3: زيارة رسمية إلى المغرب الشقيق، فيها لقاءات جد مهمة مع قيادات عسكرية مغربية مهمة، وكانت أيضا فرصة لتبادل الأفكار والأراء حول العلاقات الثنائية الليبية المغربية وحول الوضع الإقليمي بصفة عامة. أيضا السيد خالد حفتر كانت له تصريحات جد مهمة في هذه الزيارة، وهي أن المغرب تقف على الحياد وتحاول

المغربي، وبقيت في المجموعة تكتسي مباراة زامبيا. تابع التأكيد رفاق سفيان المسرار يملكون الأفضلية مع وجود خيارات هجومية متنوعة على غرار أنس العيان وبلال البقالي ويوسف جواد العائد بقوة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وهو الذي سجل 3 أهداف في المباراة الأولى. وصول الأطلس يواجهون زامبيا الذي كان بدأ المنافسات بانتصار مقنع على حساب منتخب ليبيا ب3-1، وهو ما يبرز تحسنا كبيرا على أداء هذا المنتخب مقارنة بالمشاركات السابقة. مباراة المغرب وزامبيا تنطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي في وقت تتواصل في

0: ما جرى على مستوى البرلمان وانتخاب أحمد تويزي وباقي رؤساء الفرق والهياكل في البرلمان، هل يمكن أستاذ عباس وضعه في إطار التحالف السياسي المعلن، التحالف الحزبي، أم أنه كانت هناك فيه أشياء على الهامش، أم الأمور جرت كما كان متفق عليه وكما كان متوقعا أستاذ عباس؟
1: في الحقيقة البنية الدستورية بطبيعة الحال تؤثر عمل المؤسسات الدستورية، ولا أدل على ذلك من السلطة الشرعية التي تنبثق بطبيعة الحال عن بنية عنوانها الديمقراطية بطبيعة الحال التمثيلية. توافق بطبيعة الحال كان حاضرا في إطار الأغلبية التي هي بلغة العددية تصل إلى 210 من المقاعد، هذه نقطة ألف، يعني تجاوزت 198 مقعدا بإطاري بطبيعة الحال الظفر بالأغلبية داخل الغرفة الأولى، هذه مسألة أولى. ولكن التوافق كما قلت يتم مسبقا بين الأحزاب التي اختيرت من لدني بأولا رئيسة الحكومة على أساس بناء جسم أغلبي حكومي قادر على وضع خارطة طريق حكومية للخمس سنوات المقبلة، على من أول يتحمل مسؤولية رئاسة الغرفة الأولى. والعرف دائما سعيد هو أن الحزب الأول هو الذي يترأس رئاسته ويتولى رئاسة مجلس النواب، هذه نقطة ألف. نقطة باء فيما يتعلق

0: تواجدهم كبيري لهذه الأحزاب في إعادة صياغة مجموعة من التوجهات ذات الصبغة الديمقراطية والبنيوية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ونحن الآن رؤية بطبيعة الحال لحزب الأصالة المعاصر لجانب الأحزاب أجل إعادة الكرة في إطار الزخم كما قال جلالة الملك الله يحفظه وينصره بطبيعة الحال ما وصلنا إلى تحقيقه من مكتسبات. يعني مسألة تعزيز المكتسبات وتعزيز المكتسب أخي الكريم لكي نكون واضحين مع المواطنات والمواطنين طنجة الكبيرة لا بد له من محترفين يجيدون لغة الخطابة السياسية وكذلك لهم من الكفاءات. تتحدث عن الكفاءات بطبيعة الحال الحزبية والكوادر الحزبية لأن
1: بيان لنتجاوز إشكالية التواصل الحكومي الذي كان غائبا نعم ربما في الفترة السابقة
0: كان إشكال.
1: أستاذ عباس عودة إلى موضوع تصويت
0: موحدا في هذا الإطار ولكن هذه حقيقة
1: فعلا
0: مسألة التواصل هي مسألة حتمية من
1: أكيد حتى عندما يكون هناك عمل حكومي جيد بدون تواصل يعني يكون هناك إشكال. أستاذ عباس عودة إلى مستوى الأرقام في البرلمان بعد التصويت على اختيار رئيس للبرلمان سمعنا الكثير من الحديث عن معارضة قوية. هل الأرقام أبدت معارضة قوية؟

0: سواء شباب وتشغيل، ويعني أن يحس المواطن بهذه الطفرة الاقتصادية التي تستحق أن يحس بها المواطن. ربما هذا مرتبط بمناقشة قانون المالية، هناك عنصر ضاغط في تشكيل الحكومة، حتى الآن ليست هناك تشكيلة واضحة، لكن هناك عنصر ضاغط، فهناك أجل دستوري أن الحكومة يجب أن تضع أمام البرلمان يعني مشروع قانون المالية في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية. يبدو أن الحكومة ستظهر سريعا أستاذ عباس.
1: أولا يجب أن بطبيعة الحال تستغى مجموعة من العبر الدستورية. جلالة الملك محمد الثالث هو الضامن لسير المؤسسات، هذه مسألة دستورية قطعية يجب علينا أن نعيها، على أن تشكيل الحكومة ومجرية تشكيل الحكومة هي مسألة تقنية مرتبطة بمجموعة من التشاورات، ولا أعتقد أن الناس تتجاوز بطبيعة الحال البنية المرتبطة بالتسقيف الزمني الذي يضعه الدستور والقوانين الجاري بها العمل. ولكن التوجه العام الآن هو أن الحكومة قد وصلت إلى مرحلة لا أقول توزيع الحقائب، ولكن إلى مرحلة القناعة على أن 4 أحزاب هي موجودة، وعلى أن هناك انتظارات يجب علينا أن نحترمها من خلالها الدستور، وكذلك ننزلها في إطارها. نتمنى إن شاء الله على أن الحكومة المقبلة تعين من لدن لجنة الملك إن شاء الله، الله يحفظه ونصره، في الأيام المقبلة، وكذلك أن يوفق الله في مهامها الدستورية، وكذلك أن تصيغ بكل تمعن وكذلك بكل مسؤولية الخطاب الافتتاحي للدورة التشريعية الحالية. أنا في واحد العبارة يجب علينا أن نخصر موسوعة كبيرة فيها تمغربيت وفيها الانتماء للوطن وفيها حب الوطن وفيها الاعتزاز بالتمغربيت، كما قال جلالة الملك محمد الثالث الله يحفظه ونصره، اعتز بمغربيتي وكذلك نعتز بمغربيتنا، وعلينا أن نعتز بها في حكومتنا وفي برلماننا، وأن نبرز للعالم على أننا دولة الاستثناء، وسنبقى كذلك إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، كنت معي في فقرة ضيف الحصاد للحديث في هذه المستجد. شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم لهذه المستجدات المرتبطة بما قبل إعلان تشكيل الحكومة، قراءة في المشهد السياسي المغربي. وصلت معكم مستمعينا إلى فقرة نهاية فقرة ضيف الحصاد، ابقوا معنا في المتابعة بعد الفاصل، نعود إليكم.

0: 3 grâce notamment à un triplé de la nouvelle recrue Bradley Barcola, alors que le Feyenoord a battu Como sur le score de 3-2. Allez, un dernier mot de tennis avant de vous dire au revoir. Rafael Rodar s'est qualifié pour les quarts de finale de l'ATP de Shanghai. Le jeune Espagnol, qui peut encore rêver du Master de Turin, a dû lutter face au Néerlandais Boutit van de Zandschulp. Ça passe également pour Daniil Medvedev, tombeur de Stefanos Tsitsipas en 2-7. C'est la fin de cette édition de Sport Soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média.
1: انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا التي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994 قبل أن تتولى رئاستها بين عامي 1999 و2003.
2: المؤشر:
3: يكفي أن نستحضر هنا المعطى الذي يفيد بأن زهى ثلثي الاستثمارات في المملكة هي عمومية، والثلث المتبقي يتقاسمه القطاع الخاص في بلد لا يمتلك ريع بترول أو غاز، ويراهن أساساً على جودة رأس ماله البشري لولوج نادي الاقتصادية الصاعدة. حقيقة من المفروض أن تسائل الدور الاقتصادي للمقاولة المغربية، ماذا تقدم فعليا لتحديث النسيج الدجاجي، وما نصيبها في خلق الثروة وفرص الشغل المستدامة.
1: ميديا ريبورتاج:
4: على امتداد 5 سنوات عمر الولاية التشريعية لأعضاء مجلس النواب، من المرتقب أن يعيش 395 نائبا بين الأسماء القديمة والجديدة. تحديات الحضور في الجلسات وفي اللجان ومساءلة وزراء الحكومة أسبوعيا والمشاركة الفعالة في جلسة المساءلة الشهرية.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
5: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
6: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم من جديد. 6:49 بسدهات إذاعة ميديا. أعود إلى فقرة الحصاد، وضمنها: من محامية شابة في جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري إلى قاضية ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014 و2000، قطعت نافي بيلاي مسارا طويلا في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وعرفت خلاله بتعاملها مع الملفات الشائكة، مسيرة امتدت لعقود بين أروقة المحاكم الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، توجت قبل أيام بمنحها جائزة نوبل للسلام. قصة نافي بيلاي نتعرف على تفاصيلها مع محمد بن عبو.
1: نافي بيلاي واسمها الكامل نافانيتين بيلاي، ولدت في 23 شتنبر 1941 بمدينة ديربان في جنوب إفريقيا، في فترة كان فيها نظام الفصل العنصري يفرض قيودا واسعة على حقوق السكان غير البيض. نشأت داخل أسرة من أصول هندية وعاشت منذ طفولتها مظاهر التمييز قبل أن تختار دراسة القانون وتكرس مسيرتها للدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الظلم. في عام 1967 فتحت بيلاي مكتبها الخاص للمحاماة في إقليم ناتا لتصبح أول امرأة تؤسس ممارسة قانونية خاصة في المنطقة، وخلال سنوات عملها تولت الدفاع عن نشطاء مناهضين للفصل العنصري ومعتقلين سياسيين، وساهمت في كشف انتهاكات تعرض لها سجناء في وقت كانت فيه السلطات تقيد الحريات وتلاحق المعارضين. ولم يكن اختيارها هذا المسار سهلا، إذ واجهت عوائق مرتبطة بالتمييز العنصري والتمييز ضد النساء، لكنها واصلت عملها في الدفاع عن الحقوق والحريات. بعد نهاية نظام الفصل العنصري دخلت بيلاي مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية، ففي عام 1995 أصبحت أول امرأة سوداء تتولى منصب قاضية في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا. وفي العام نفسه انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا التي أنشئت لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد عام 1994 قبل أن تتولى رئاستها بين عامي 1999 و2003. وخلال عملها في هذه المحكمة ساهمت في ترسيخ اجتهاد قضائي تاريخي، اعتبر أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا أفعالاً تدخل في إطار الإبادة الجماعية عندما ترتكب بقصد تدمير جماعة محمية. شكل هذا الاجتهاد محطة مهمة

0: في تطوير القانون الجنائي الدولي وتعزيز حماية ضحايا العنف. لاحقاً انتقلت بيلاي إلى العمل في مؤسسات قضائية دولية، حيث شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2003 و2008، ثم تولت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام 2008 إلى عام 2014، وهو موقع أتاح لها العمل على قضايا الحريات الأساسية والمساواة وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات. استمرت مسيرتها في مجال العدالة الدولية، إذ ترأست بين عامي 2021 و2025 لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، كما تولت لاحقاً مهام قضائية في محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. في 9 من أكتوبر 2026 توجت هذه المسيرة بإعلان فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي ودورها في دعم العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. عن هذا التتويج تقول ديالا شحادة، ناشطة حقوقية والمحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية:
1: إن فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام هو رسالة واضحة لضرورة أن تتكرس العدالة كجزء لا يتجزأ من مساعي تحقيق السلام حول العالم. ويأتي هذا الإعلان عن فوز بيلاي بعد شهر فقط من انخراطها المباشر في التقرير الأممي الصادر حول تحقق عناصر الإبادة الجماعية وجرائم دولية أخرى ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: بهذا التتويج تبرز تجربة نافي بيلاي التي انتقلت من الدفاع عن المعتقلين ومناهضي الفصل العنصري إلى تولي مسؤوليات قضائية وحقوقية على المستوى الدولي، وهي تجربة ارتبطت بمسألة أساسية ظلت حاضرة في مختلف محطاتها، وهي ضرورة حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم. هنيئا نافي بيلاي.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: أتعرف اللحظة على مسجداتي الطقس. نسهل توقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة شمال خط وجدة القنيطرة كما جنوب العيون وعلى السواحل، ما بين أكادير وطرفاية غائمة إلى غائمة جزئيا شرق خط قرسيف مراكش طاطا، صافية في باقي مناطق المملكة مع احتمال أمطار على مناطق درعا وتافيلالت. في درجات الحرارة المتوقعة الرباط 28 درجة مع أجواء مشمسة، في طنجة 29 درجة مع أجواء غائما أو غائمة جزئيا، في مراكش يتوقع تسجيل 31 درجة مع أجواء غالبا مشمسة. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 29 درجة بالقاهرة مع أجواء مشمسة، 27 درجة بتونس العاصمة مع أجواء غائمة جزئيا، 36 درجة متوقعة بنواكشوط مع أجواء مشمسة. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بأبيدجان مع أجواء رعدية، باماكو وأجواء مشمسة ب 34 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 23 درجة بأجواء غالبا غائمة، مدريد 26 درجة والأجواء مشمسة، برلين أجواء غائمة مع توقع 16 درجة. نختم هذه الجولة من دمشق، حيث يتوقع تسجيل 26 درجة وأجواء مشمسة. تمام، والسابعة مساء من استوديوهات إذاعة ميديا، عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة تقدمها لكم الزميلة وفاء توزري. وفاء، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة، الحوثيون يواصلون تصعيدهم في السعودية.

0: اتهامات أوكرانية لواشنطن بتعطيل ستارلينك لصالح روسيا وواشنطن وأوروبا تنفيان تأثر الاستخبارات. وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن سوق النفط العالمية ستظل تحت ضغط شديد خلال العام المقبل، والغاز يغلب أو يبلغ أعلى مستوياته في أوروبا منذ 22 و 2000. قبل تفاصيل النشرة، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة الملك محمد السادس على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس للمنصوري عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للملك وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
1: الملك محمد السادس وفاء بعث كذلك برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، عبر فيه عن أمله في أن تجربة البرلمانية الطويلة التي راكبت

13 منزلا سكنيا في حصيلة تعكس الإمعان الحوثي في استهداف المدنيين والمقدرات الاقتصادية. رد التحالف لم يتأخر، إذ شنت مقاتلاته بقيادة السعودية غارات جوية عنيفة ومكثفة استهدفت بدقة منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الطائرات المسيرة وثكنات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لتحييد قدراتهم الهجومية. هذا الرد الجوي توازى مع انفجار الوضع ميدانيا داخل المحافظات اليمنية، ففي تعز المحاصرة احتدمت الاشتباكات العنيفة على خطوط التماس، حيث تصدت القوات الشرعية لمحاولات تقدم الميليشيات في وقت تشهد فيه مدن أخرى مواجهات ضارية تؤكد إصرار الإنقلابيين على تقويض

0: الوقوف المغربي في فيما يحصل الآن مع المملكة العربية السعودية من اعتداءات وغيرها، أيضا أشار بوضوح صاحب الجلالة أن المغرب أيضا مع وقوفه مع وحدة اليمن واستقراره.
1: في الرياض، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في أول زيارة

0: زيلينسكي اعتبر أن قطع ستارلينك المستخدم في الاتصالات على جبهات المعارك في أوكرانيا خطأ جسيم، مبرزا أن القيود المفروضة على تشغيل محطات الإنترنت التابعة لستارلينك منعت أوكرانيا من التصدي للطائرة المسيرة النفاثة، وذلك بعد ليلة من الهجمات الروسية الواسعة النطاق في مختلف أرجاء البلاد. تعليقا على هذا الموضوع نستمع لمحمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم من كييف، حاوره الزميل يوسف النعماني.
1: منذ بداية هذه الحرب تقوم الولايات المتحدة والناتو بتزويد أوكرانيا بإحداثيات الصواريخ الروسية أو المسيرات الروسية أو حتى تحركات الجيش الروسي على الأرض، ومن خلال هذه مثلت قوة استطلاع وقوة معرفة لدى الجيش الأوكراني بالتعامل مع الجانب الروسي، وهذا أيضا يعود بالفضل لمنظومة الاتصالات ستارلينك التي وفرتها الولايات المتحدة للجانب الأوكراني. قبل فترة عند حدوث خلافات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في العام الماضي توقفت قليلا ليوم واحد، واستطاعت خلال هذا اليوم الواحد أن تؤثر على أوكرانيا. ما لاحظناه يوم أمس وأول أمس هناك ضربتين روسيتين كانت على العاصمة كييف كالعادة، يعني كنا نسمع ونعرف أن هناك ضربة قادمة على الأقل قبل 20 دقيقة حتى يأخذ الناس حذرهم، ولكن للأسف نزلت الصواريخ فجأة، لم يكن هناك إنذار بوجود غارة جوية. فبذلك الجانب الأوكراني يتهم الجانب الأمريكي بالوقوف وراء هذا الموضوع، فبالتالي هذه تصير مخاوف كبيرة بأن تقوم الولايات المتحدة بحجز المعلومات من الأقمار الصناعية، وذلك من خلال منظومة ستارلينك التي تزود إحداثيات الجيش الروسي للأوكرانيين. بالعكس الأوكرانيين كانوا يطمحون بأن تقوم ستارلينك بتزويدهم بإحداثيات الجيش الروسي داخل روسيا، ولكن حتى الآن يعني لم يحدث ذلك. هناك منظومات أوروبية بديلة ولكنها أقل كفاءة عن المنظومة الأمريكية.
2: ارتباطا بالتطورات الجيوسياسية، توقعت روسيا اليوم إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.
0: ارتباطا بملف الطاقة محمد، قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم إن اضطرابات إمدادات الديزل في منطقة الخليج الناجمة عن الحرب الأمريكية على إيران ستبقي السوق تحت الضغط حتى 27 و2000. وفيما يتعلق بقطاع الغاز، ارتفعت الأسعار في أوروبا أمس إلى أعلى مستوى لها منذ دجنبر 22 و2000. أمين عزماني في المتابعة.
3: سعر العقود الآجلة للغاز الهولندي TTF وهو المرجع الأوروبي لأسعار الغاز ارتفع بنسبة 2.17% ليصل إلى 86.19 أورو للميجاوات ساعة. أمام هذا الارتفاع المتزايد، يقول محللو المصارف إن السوق تواجه احتمال مواجهة جزء كبير من فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالية مع إمدادات محدودة للغاية من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الخليج خصوصا من قطر في ظل اضطرابات الإنتاج الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، كما يؤدي النقص المستمر في جزء من الإمدادات إلى احتدام المنافسة بين المشترين الأسيويين والأوروبيين. يأتي هذا فيما أفادت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز بأن مخزونات هذه المادة في أوروبا توجد عند مستويات منخفضة تاريخيا مع اقتراب فصل الشتاء. أمام هذا الوضع، أفادت دراسة أوروبية حديثة بأن تسريع الانتقال الطاقي

0: وغير الجبائية التي توفرها سنويا قوانين المالية، ثم ينتظر من الحكومة أن تتكفل لوحدها بإنجاح الإقلاع الاقتصادي. والتحدي اليوم بات أكثر إلحاحا لأن الجيل الجديد من الاستراتيجيات الكبرى التي دعا إليها الخطاب الملكي، من الأمن المائي والطاقي والغذائي إلى الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن تتحقق بالميزانيات العمومية وحدها، فهي تحتاج إلى رأس مال خاص يغامر ومقاولة تستثمر في البحث والتطوير وأبناك تمول المشاريع الواعدة ولا تكتفي بالأنشطة التقليدية الأقل مخاطرة وذات الربحية المضمونة. تشخيص لا يعني أن نحمل فيه المقاولة فوق طاقتها وأكثر من اختصاصاتها، فالمستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى إدارة عمومية فعالة ومصادر مبسطة ومنافسة نزيهة وتسهيلات للولوج إلى التمويل والعقار. وهنا تحديدا تبرز ضرورة التكامل. الدولة تهيئ مناخ الأعمال المواتي والمشجع وتحدد الأولويات الاقتصادية وتضمن تكافؤ الفرص، والقطاع الخاص يحول هذه الشروط إلى مشاريع منتجة وابتكار وقيمة مضافة ومناصب شغل كريمة ومستدامة. غير أن هذا التكامل لا ينبغي أن يتحول إلى تقاسم للأرباح حين تنجح المشاريع وتقادف للمسؤوليات حين تتعثر. فالشراكة الحقيقية تقتضي وضوح الالتزامات وربط الحوافز والامتيازات بنتائج ملموسة وتقييم أثر الاستثمارات العمومية والخاصة على التشغيل والإنتاجية والتصدير، مع إيلاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع مكانتهم المستحقة. ما يعني أن المسؤولية هي مشتركة بين الجهاز التنفيذي المفروض أن يواكب ويسهل الاستثمار الخاص، وبين المقاولة التي يجب أن تغامر وتنفتح على القطاعات الواعدة التي يحتاجها مغرب الغد.
1: من الشأن الاقتصادي ننتقل إلى الخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر.
2: مساء النور محمد.
1: إذن قد نسهل الحديث الرياضي بكرة القدم.

0: الرياضي أصبح من المؤكد أن إدارة الوداد مطالبة بتغيير المدرب نظرا للنتائج المخيبة للآمال، رغم أن الاستعدادات كانت مبكرة وفر المكتب المسير لكل الظروف الملائمة للمدرب، ولكن أعتقد بأن الوداد البيضاوي فريق الألقاب وفريق النتائج الإيجابية وجمهوره لا يقبل على النتائج، ولذلك فهناك العديد من المؤشرات التي تقول أن هناك بعض المدربين القادرين على خلافة المدرب الحالي لفريق الوداد البيضاوي من أجل العودة إلى النتائج الإيجابية حتى يستعيد فريق الوداد البيضاوي عافيته في بطولة طويلة وشاقة، خاصة وأن الوداد معروك عليه فريق الألقاب، ولعل هذه الأزمة ستتطلب من المكتب المسير وكذلك جميع الفعاليات الودادية أن تهدؤ في هذه المحطة المفصلية، لأن فريق الوداد البيضاوي من الأندية التي تستحق الأفضل في هذه المحطة.
1: وعلاقة بالوداد نفى نادي الأحمر

دوائرهم والترافع عن قضاياها في قلب العاصمة. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري يسلط الضوء على هذه الوجوه الجديدة في البرلمان المغربي. فقرة ميديا روبورتاج.

0: تو انتخابات تشريعية بدائرة بني ملال، وهذا مفخرة للنساء والحزب، واللي أكيد أنه الوصفة ديال النجاح، وكنا عارفينها منذ الولاية السابقة، وكانت المؤشرات والبوادر ديالها واضحة، أنه التواصل المستمر والحضور في الدائرة والاستماع لانتظارات والإشكالات ديال المواطنات والمواطنين، والعمل من أجل التنمية ديال المنطقة ديالك، كيعطيك الحمد لله، تيفتح لك كل أبواب الثقة.
1: هذه الوصفة السحرية. أن النساء المغربيات أصبحن قوة سياسية، نماذج كثيرة في الانتخابات، النساء تصدرن الانتخابات.
0: الحمد لله، هذه مفخرة.
2: الحسين الجوادي، أحمد تويزي، صالح نجمة، المختار بن فايدة،
3: عبد العزيز باريك المشهور تحت اسم أسامة على منصات التواصل الاجتماعي، من فوز انتخابي في التشريعيات في إقليم ميدلت بين جبال الأطلس في وسط المغرب إلى مقر مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس، فمن نجومية منصات التواصل الاجتماعي إلى صفة النائب البرلماني.
4: هذا الشيء أنا غير واجهة، هذه غير واجهة، أما العمل فهو عمل ديال سكنة الإقليم ككل، وهو تعبير عن وعي كبير ورغبة كبيرة في التغيير، وتنقولها دائما بأنه هذه نتيجة ديال الكفاح ديال الآباء كاملين وديال الأمهات اللي قروا واحد وليدات وخرجوا طاقات، اللي كلهم ساهموا في هذا الشيء وكلهم خدموا في هذا الإطار هذا.
3: حملت رياح تشريعيات شتنبر 2026 أسماء برلمانية نسائية جديدة في تحالف اليسار. المحامية نبيلة جلال في جلسة افتتاح الدورة التشريعية التي رأسها سنويا العاهل المغربي الملك محمد

0: البرلماني والترافع من داخل المؤسسات.
1: مسؤولية ثقيلة، لأن الحمولة اللي كيحملها النائب البرلماني والنائبة البرلمانية الصادقة هي هموم الناس، هي ليست تشريف وإنما تكليف، وبالتالي احنا داخلين هنا بحمولة وبمطالب ديال الشباب وديال النساء وديال الأطفال وديال جميع الفئات، يعني من المواطنين والمواطنات، وينتظرون منا أن نوصل صوتهم.
0: في ثاني ولاية لها كعضو في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، فازت زينب السيمو في التشريعيات عن الدائرة المحلية لإقليم العرائش في شمال المغرب. تابعت البرلمانية زينب سيمو خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في السنة الأولى لمجلس النواب الجديد باهتمام كبير جدا وفق تعبيرها.
2: أنا كنعتبرها كخريطة الطريق للبرلمانيين، باش أننا كنوضعوا الأولويات ديالنا كبرلمانيين من أجل الترافع على قضايا المواطنين، باش نكونوا عند قد المسؤولية ونكونوا عند قد التحدي. وبحالي الحمد لله احنا عندنا تجربة ديال من كنت في اللائحة الجهوية، واليوم عندي تجربة عن طريق اللائحة المحلية. أنا كل الثقة أن إن شاء الله نكون عند حسن الظن.
0: على امتداد 5 سنوات عمر الولاية التشريعية لأعضاء مجلس النواب، من المرتقب أن يعيش 395 نائبا بين الأسماء القديمة والجديدة. تحديات الحضور في الجلسات وفي اللجان ومساءلة وزراء الحكومة أسبوعيا والمشاركة الفعالة في جلسة المساءلة الشهرية لفاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: في شأن البيئي في المحيط الهادئ، تبدأ ظاهرة مناخية تتجاوز آثارها حدود المحيط وتمتد إلى المناطق واسعة من العالم. إنها ظاهرة النينيو التي ترتبط بارتفاع حرارة المياه في أجزاء من المحيط، فتؤثر في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة وتزيد من احتمالات الجفاف والفيضانات وموجات الحر في مناطق مختلفة من هذا العالم. المزيد من التفاصيل ضمن الفقرة اليومية إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
4: في مكان بعيد جدا عن المدن الأمريكية، في قلب المحيط الهادئ، تحدث تغيرات يمكن أن تؤثر على الطقس في قارة بكاملها. إنها ظاهرة النينيو. عندما ترتفع حرارة أجزاء من مياه المحيط الهادئ الاستوائي بشكل غير معتاد، لا تتغير حرارة البحر فقط، تتغير حركة الهواء، وتتغير معها أنماط الأمطار والحرارة في مناطق بعيدة. وهذا ما يجعل العلماء والسلطات في الأمريكيتين يراقبون المحيط الهادئ عن قرب. في بعض المناطق قد يعني النينيو أمطاراً أكثر غزارة وخطراً أكبر للفيضانات، وفي مناطق أخرى قد يؤدي إلى ظروف أكثر جفافاً، أي أن الظاهرة نفسها لا تعني الشيء نفسه للجميع. وهنا تكمن أهمية التنبؤ المبكر، لأن

قطاعات المياه والطاقة وقتا للاستعداد. لكن لماذا يهتم العالم كله بظاهرة تحدث في المحيط الهادئ؟ لأن المحيطات ليست مجرد مساحات شاسعة من المياه، إنها أحد أهم المنظمين لنظام المناخ العالمي. وحرارة المحيط تؤثر في الغلاف الجوي، والغلاف الجوي يعيد توزيع الحرارة والرطوبة حول الكوكب. ولهذا يمكن لتغير يبدأ من المحيط

من الفيضانات والعواصف إلى تأثيرات على الزراعة والمياه والبنية التحتية. وهنا تظهر إحدى أهم قواعد التعامل مع تغير المناخ. لا يتعلق الأمر فقط بمعرفة ما سيحدث، بل بمعرفة ذلك قبل أن يحدث. فكل أسبوع إضافي من الاستعداد يمكن أن يعني أضراراً أقل وخسائر أقل وقدرة أكبر على حماية السكان.

0: الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000 تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
1: نعاود مستمعينا تذكيركم بمسجل

فيه تأجيل دورة الملوك الستة الاستعراضية في كرة المضرب، وذلك عقب الهجمات الدامية للحوثيين. أظهرت بيانات أمنية اليوم تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب. الحرس الثوري الإيراني قال اليوم أن سفينة حاويات اشتعلت فيها نيران وغرقت في مضيق هرمز جراء اصطدامها بلغم، في حين أفادت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد أيضا بوقوع حادثة غرق. وفي المنطقة دائما قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم سيدة اليوم نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. في باقي الأخبار، اتهمت أوكرانيا اليوم الولايات المتحدة بمساعدة روسيا قائلة أنها تقاعست عن تحذيرها من ضربات صاروخية، كما أبطأت عمل نظام ستارلينك الذي تعتمد عليه عند خطوط المواجهة. والرئيس الأوكراني في هذا السياق فلوديمير زيلينسكي طالب اليوم رئيس شركة سبايس إكس إيلون ماسك بإعادة تشغيل شبكة الأقمار الاصطناعية ستارلينك بعد أن شكت كييف من إبطاء سرعة هذا النظام الذي تعتمد عليه في الحرب. واعتبر زيلينسكي أن قطع لينك المستخدم في الاتصالات على جبهات المعارك في أوكرانيا خطأ جسيم. روسيا توقعت اليوم إبرام أول عقد تصدير للديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع موسكو لتسليم كميات كبيرة من الديزل الروسي إلى واشنطن. روسيا قالت اليوم أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات

له سيرة مأثورة سار ذكرها، وبشر لمن يلقاه لاحت بشائره، وأنس يرى الإنسان منه مسرة، وفيه حياء طار في الحي طائره، وبسطة نفس للنزيل نفيسة، وغيث يجيب الغوث عمت مواطره. أيا من يروم الحصر من نعت أحمد، أفق فهو بحر لا تعد جواهر. صلى الله عليه وآله وسلم.

حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما تقصر العقول عن معرفته. أفاض الحق تعالى عليها وصف النبوة من يوم كان آدم بين الروح والجسد، قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ثم لما انتهى الزمان في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان من الاسم الباطن الذي هو تلك الحقيقة إلى الاسم الظاهر، فظهر صلى الله عليه وآله وسلم بكليته جسما وروحا، كما يقول الإمام المناوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: النواب اليوم خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطني للمتاحف مهدي قطبي اليوم على توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والتجار غير المشروع. أوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحف الوطني من خلال تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم المسة بالموروث الثقافي الوطني، مع إلى أهمية قصوى للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والتجار غير المشروع فيها. أكد الحوثيون أنهم استهدفوا اليوم شركة أرامكو العملاقة للنفط في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفط في الرياض. وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد أعلن من جهته في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في الرياضة، تعادل المنتخب الليبي مع ناظره الجزائري بهدفين لمثلهما هذا المساء بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. وكان المنتخب الليبي قد تعثر في الجولة الأولى أمام ناظره الزامبي بثلاثة أهداف لهدف، كما انهزم المنتخب الجزائري أمام ناظره المغربي بحس برباعية نظيفة. وعن المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب المغربي هذا المساء نظيره الزامبي. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساءً.
1: المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمواً بنسبة 4.7% في المغرب خلال الفصل الرابع من هذه السنة، مؤكداً على صمود الاقتصاد الوطني. شركة غوشن باور المغرب التابعة للمجموعة الصينية غوشن تستعد لتشغيل معدات الإنتاج بمصنعها الضخم للبطاريات الكهربائية بالقنيطرة بداية من 20 أكتوبر الجاري. الحوثيون يستهدفون شركة رامكو النفطية في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفطية في الرياض، متوعدين بمواصلة هجماتهم على البنى التحتية السعودية. روسيا تتوقع إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال أيام بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع موسكو. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باريس سان جيرمان يضرب بقوة هذا المساء على ملعب الاتحاد في مواجهة مانشستر سيتي، وريال مدريد يعود بانتصار ثمين من ملعب روما.

عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. استقبل العائل المغربي اليوم بالقصر المراكب الرباط فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال أطلعت رئيسة الحكومة المكلفة

0: مناسبة أعرب العاهل المغربي لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة للعاهل المغربي وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية. بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى أحمد تويزي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، معربا له عن تهانئه الحرة راجيا له كامل التوفيق في مهامه النيابية الجديدة. انتخب مجلس النواب اليوم خلال جلسة عمومية أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. المغرب والظرفية الاقتصادية، فبعد تباطؤ للنمو في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة الأزمة الجيوسياسية التي تعصف بالاقتصاد العالمي جراء حرب الشرق الأوسط، تبدو أفاق الربعين الثالث والرابع من 2026 في موجز الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط تظل إيجابية، وتوقعت المندوبية نموا بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع مؤكدا على صمود الاقتصاد المغربي. في المتابعة نهى يوسف.
1: بحسب المندوبية السامية للتخطيط، سيشكل القطاع الفلاحي الداعم الرئيسي للعرض بزيادة قدرها 19.9%، فيما يرتقب أن تسجل الخدمات ارتفاعا بنسبة 3.9% مدفوعة بأداء قطاعات الإيواء والمطاعم والخدمات غير التسويقية والمالية. أما الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة المعدات الكهربائية فتعد الأكثر صمودا تخبرنا الوثيقة، في حين ظل قطاع النسيج والصناعات الكيماوية وصناعة المطاط والإلكترونيات متراجعا. وعلى الرغم من هذه المقاومة والصمود في الربع الثالث، ترى المندوبية أن زيادة أسعار الواردات بما فاق ارتفاع أسعار الصادرات عنصر ضغط كبير على الهوامش وشروط التبادل التجاري، متوقعة أن يواصل حجم الصادرات تباطؤه مسجلا زيادة بنسبة 6.2% في الربع الثالث مقابل 7.6% في الربع الثاني. وفيما يخص أفاق الربع الأخير من هذا العام، تتوقع المندوبية بناء على فرضية استقرار نسبي في أسعار الطاقة وغياب صدمات رئيسية جديدة أن يواصل النشاط الاقتصادي نموه بمعدل 4.7%، معتمدا على الانتعاش التدريجي للصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها. كما سيظل النمو مدعوما بشكل كبير بالقطاع الفلاحي والخدمات فضلا عن الطلب الداخلي، مع توقعات بتحسن استهلاك الأسر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، على خلفية استمرار ظروف التمويل البنكي المشجعة وتمديد الإجراءات الميزانياتية الموجهة للحد من انتشار التضخم الطاقي.
0: تستعد شركة غوشن باور المغرب التابعة للمجموعة الصينية غوشن هاي تيك لتشغيل معدات الإنتاج بمصنعها الضخم للبطاريات الكهربائية بالقنيطرة بداية من 20 أكتوبر الجاري، في خطوة تمهد لدخول المشروع مرحلة الإنتاج الصناعي وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. هذه توضيحات رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد من الدار البيضاء حاور يوسف نماني.
2: المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال صناعة البطاريات الموجهة أساسا لصناعة السيارات الكهربائية، مع بداية التشغيل فعلي لوحدة الإنتاج في مدينة القنيطرة، وهو ما يعني ولوج بلادنا نادي الدول القليلة في العالم متواجدة اليوم ضمن سلاسل القيمة العالمية في هذا المجال. وهذا طبعا تحول نوعي يؤكد التوجه الاستراتيجي الكبير والمهم

0: عالمية وتنافسية أكبر، تنافسية خارجية للمغرب في تطور مستمر تجعل منه أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر. ناهيك كذلك عن نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وكذلك خلق فرص شغل نوعية منتجة ومستدامة كذلك.
1: شرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي اليوم على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف.

0: الوقاية ومكافحة مختلف الجرائم المسة بالموروث الثقافي الوطني مع إلاء أهمية قصوى للتصدي لجرائم تزييف الأعمال الأثرية والفنية والتجار غير المشروع فيها. وخلال مراسم توقيع الاتفاقية أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف على الأهمية البالغة التي تكتسيها الشراكة المؤسساتية بين الجانبين لكونها تجعل صون التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن أولوياتها الأمنية القصوى إيمانا منهما بأن حماية التراث الوطني هي مسؤولية مشتركة. أكد الحوثيون أنهم استهدفوا اليوم شركة أرامكو العملاقة للنفط في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات نفط في الرياض. وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد أعلن أنه اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. في المتابعة أيمن الأحمد.
1: اعتداء حوثي جديد يستهدف عصب الاقتصاد السعودي. الميليشيات الانقلابية أطلقت صواريخ باليستية باتجاه منشآت أرامكو الحيوية بالمملكة العربية السعودية وفي محيط العاصمة الرياض. وعلى الرغم من اعتراض المقذوفات بنجاح إلا أن شظاياها المتناثرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا سكنيا في حصيلة تعكس الإمعان الحوثي في استهداف المدنيين والمقاتلين قدرات الاقتصادية. رد التحالف لم يتأخر إذ شنت مقاتلته بقيادة السعودية غارات جوية عنيفة ومكثفة استهدفت بدقة منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الطائرات المسيرة وثكنات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لتحييد قدراتهم الهجومية. هذا الرد الجوي توازى مع انفجار الوضع ميدانيا داخل المحافظات اليمنية، ففي تعز المحاصرة احتدمت الاشتباكات العنيفة على خطوط التماس حيث تصدت القوات الشرعية لمحاولات تقدم الميليشيات في وقت تشهد فيه مدن أخرى مواجهات ضارية تؤكد إصرار الإنقلابيين على تقويض كل فرص التهدئة. وأمام هذا التصعيد الحوثي غير المحسوب يتفاقم الوضع الإنساني في المناطق المشتعلة توازيا مع إدانات دولية واسعة حذرت من خطورة استهداف أمن الطاقة العالمي والمناطق الآهلة بالسكان، مؤكدة أن تعنت الميليشيات الانقلابية يجهد الجهود الأممية لإحلال السلام ويضع اليمن أمام موجة جديدة من عدم الاستقرار.
0: دهمت الشرطة التركية اليوم مقر أبرز قناة تلفزيونية معارضة ووقفت بثها واعتقلت عددا من الأشخاص، كما صدرت جميع شركات مالكها جعفر ماهر أوغلو وإحالتها للوصاية القضائية على خلفية تحقيقات بتهم رشوة وتلاعب بمناقصات بلديتي إزمير وإسطنبول وغسل الأموال. هذا ريبورتاج يوسف الأمجد من إسطنبول.
2: قضية جديدة تضع العلاقة بين القضاء والإعلام في تركيا تحت الاختبار بعدما امتدت تحقيقات مالية تستهدف رجل الأعمال جعفر ماهر أوغلو مالك قناة هالك تي في المعارضة إلى شركاته ومؤسساته الإعلامية. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول تتعلق بشبهات

0: نحن نعارض تعيين الأوصياء القضائيين، وقد دافعنا عن حرية وسائل الإعلام حتى تلك التي تنتقدنا، فمن حق أي قناة تلفزيونية أن تنتقدنا أو تنشر أخبارا سلبية عنا. لذلك ينبغي لقناة خلق تي في أن تواصل بثها، ولا يحق لكم وضع حد لنشاطها. يجب إجراء التحقيقات القانونية اللازمة، لكن فرض قيود على حرية الصحافة أمر غير مقبول.
1: وتتجاوز تداعية القضية مصير رجل أعمال وشركاته لتعيد النقاش بشأن استقلال المؤسسات الإعلامية في تركيا وحدود تدخل الدولة في إدارتها أثناء التحقيقات. لميديا يوسف الأمجد، إسطنبول.
2: توقعت روسيا إبرام أول عقود تصدير الديزل الروسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن اتفاق مع موسكو لتسليم كمية كبيرة من الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية. نتابع تعليق أنور القاسم، خبير في أسواق الطاقة من لندن، حاور يوسف نعماني.
3: الصفقة الأمريكية الروسية غيرت قواعد الطاقة على المستوى الدولي. العالم يعاني أزمة الديزل بشكل كبير جدا، وربما هذه الصفقة التي تنقذ ما تبقى من مشاكل بالنسبة لإمدادات الطاقة. نحن نعلم أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وهذا قلب الرأي العام قبل الانتخابات النصفية، وبالتالي تحرك الرئيس الأمريكي كي يحفظ ماء وجهه، وبالتالي أيضا كي لا يخسر تأييد شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي. الرئيس الأمريكي حذر أوروبا التي كانت تستورد النفط الأمريكي، حذرها بأنه لا يستطيع أن يفي خاصة باحتياجاتها من الديزل بسبب الأسواق الداخلية، وطالب هذه الدول بالسحب من الاحتياط الاستراتيجي. أنا في اعتقادي أن هذه ليست فقط صفقة اقتصادية، قد تكون ذلك سياسية لتشجيع روسيا على تصدير 3.5 مليون برميل حتى أبريل المقبل، وهو ما كانت تصدره قبل العقوبات الغربية. وبذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تقول إنها حققت هدفين. أول

0: لتحقيق فوز صعب على بورتو، واكتسح أستون فيلا فينرباتشي كما سار ليفربول على الدربي نفسه أمام لاسك.
1: في الرياضة أيضا، تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهاية كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد هذا المساء بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط